0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيونك جننوني عيونك دول شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: صارت ستي
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبا عيوني.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد منرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين
4: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح يوم الربعة 8 تموز، 8 جولاي لكل يلي ما بيفهموا علينا. نحن بلبنان منقول تموز، المي بتغلي بالكوز. جويليا لكل عم يسمعونا بتونس وبشمال أفريقيا، المغرب والجزائر. هلا المغرب مش فاضينا، مهتمين بالمونديال، كل العالم مهتم بالمونديال. يا رب يكون نهاركم اليوم نهار حلو وين ما كنتوا عم تسمعونا، إذا صرتوا بالطرقات وصلتوا على شغلكم أو سهرانين عم تسمعونا. والتحية الأكبر لكل اللي أول ما يوعوا ببيوتهم هلأ عم يعملوا صبحية على صوتنا وعم بيبلشوا نهارهم هلأ مثلنا. نحن معكم بصارت 6 لمدة ساعة ونص مثل كل يوم من التنين للجمعة، برفقكم بالأغاني الحلوة بالأخبار اللي عم نحاول بصارت 6 تكون شوي خفيفة. عم نتقل العيار، عم نتقل الدوز على الساعة 8 وعلى الساعة 9 ببرنامج من قلب بيروت، وبكل شيء بيخلي صباحكم يكون ألطف وأهدى وأخف وأجمل. أنا شرب السعادة مثل العادة بحييكم بها الصباح الجديد، ومعنا المخرجة المتألقة العظيمة ميلينا سلها بسعادة. هلكم معنا للسبع ونص بصارت 6، بس بثنا المباشر رح بيضل للعشرة. اليوم ميلينا بحس اليوم بدها تبدع على الهواء، بس تكون جايب سيارتها ولا وحدها بتبدع.

0: وقلعنا وقلعنا ببرنامج صارت ستة على إذاعة أغاني أغاني وأحلى بداية لأي نهار أنه نرفع قلبنا لربنا ونقول له يا رب هيدا نهار بين إيديك رفقنا بكل خطوة بارك تعبنا احفظ كل الناس يلي منحبهم وخليك معنا بكل شي رح نعمله اليوم
1: معا نصلي

لبنانية، انت بتعرف يا رب قديش صار الحمل كبير وقديش الهموم صارت كتيرة. يا رب قوي كل ام وكل بي، اعطيهم الصحة والحكمة والصبر لحتى يكملوا رسالتهم ومسؤوليتهم. يا رب منسلمك هم المعيشة وهم المدارس وهم الجامعات وهم مستقبل أولادهم، والخوف يلي ساكن بقلب كل أهل على بكرة، شو ناطر أولادهم بكرة. أنت يا رب افتح كل بواب المسكرة وبارك كل بيت، بارك كل عيلة عم بتجاهد كرمال تعيش بكرامة بهالبلد. خليك حد كل عيلة، عطيهم السلام والمحبة والرجاء، قوي تعب ايديهم وخلي الامل يبقى اكبر من كل الظروف. نطلب منك يا رب انه تبارك لبنان وكل كل العالم، انه تحمي كل العيال وانه ترفقهم بكل خطوة من مشوار الحياة. امين.

0: قلال الناس يلي بيقولوا لربنا أنا كلي لك يا رب. جربوها سلموا حالكم للرب بشكل مطلق وشوفوا شو بيصير فيكم، كيف بتنقلب حياتكم فوقانة تحتانة.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. طلقنا بحلقة جديدة من صارة ستة، وترحيب كتير كبير بكل يلي ناطريننا، كل يلي كمان اليوم اختاروا انه يبلشوا نهارهم معنا. اكيد بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم طالع عبالي ملينا، ما بدي اتأخر على المستمعين ابدا، رح جرب قد ما فيي مرة كل ال شو بقولوا الاشتراكات، كان بدي اقول كل المشاركات معنا، رح نحاول قد ما فينا اليوم تقطع على الهواء.
2: يمي ما بعرف كيف حكاني.
0: لونا من الكويت يسعد صباحك
2: حد العين حي.
0: يعني الله يعينكم، عم تقولي شربون نحن عم نسمعك. صباح الخير لك ولمالينا ولكل الغوالي اللي عم يسمعونا، ونحن بهاللحظات بهاللحظة عم نتعرض للقصف من جار السوء. صلوا للكويت الحبيبة وقلنا كلنا الله يحميكم. يعني ما بعرف شو اللي صار يا لونا وشو اللي تغير

0: شربيل صار مقبولة للكل.
1: مرسي
0: ولألك. اليوم عيد ميلاد بنتي، بدي أقول لها إن شاء الله بينعاد عليها بالصحة وخليه لأولادها وكل شيء حلو تتمنى يصير معها. مرسي لألك يا شربيل عم تعطينا هالمجال كمان هالقليل نعيد أولادنا على الهوى ما عم نشوفهم كل النهار. بدي أقول لك يسعد صباحك وصباح أحنا ملينا. أنطوانيت مسعد الفنار.
1: تحية لألك أنطوانيت، والله يخليك على راسهم. لو تجوزوا الام والبي بيضلوا الاساس بالعيله.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: وكمان يعني اليوم حبيت بلش صلاتنا عن العيله، خصوصا العيله اللبنانيه. قديش العيله اللبنانيه مرق عليها وقديش عم بتكافح من كل النواحي، مسكره بوجها، للمدارس، للجامعات، للهم المعيشة، الهم الصحة. الله يعين كل أم وبي عم يسمعونا. شادي خوري يسعد صباحك. مهضوم نديم عبال لي ولعت لأنه أمريكا طلعت من من كأس العالم. أحلى صباح ما أحلى عالم وأحلى إذاعة. وسام علاء الدين يسعد صباحك وسام، وانتو احلى مستمعين لازم تزيدها مع احلى مستمعين. ومن هموم العيلة اللبنانية ذكرتينا ملينا كمان فواتير المي والسيترنات. يا عمي هيدي بشي بلد بالعالم بتشوفوا المي بتنزل، هاي اذا اجت بقلب البيوت بس ما بتنشرب. لك بنسافر على استراليا وين ما بنروح بيقولونا بتشربوا من المي على المغسلة، من الحمام بيشربوا. نحن عنا المي بتنزل على المجلة بس ما بتنشرب، هيدي إذا شفناها. هي بتصير بشي بلد غير بلبنان؟ خبرونا لونا بالكويت اللي عم تسمعونا برات لبنان، في شي بلد بالعالم تنزل عنده المي إذا وصلت لعنده ما بتنشرب، بينزل فيها رمل وأوساخ

لكل يلي واعي وبده يسمعنا صوته يتواصل معنا على 71 9 8 9 9 8 9. بس منفضل يكون تسجيل يعني فويس. بالأخص يلي عندهم هواية بيكتبوا وبيجودوا بالكتابة وقلهم جلادة قبل هالضوء. موجو شربول حتى ما فيك تستعملها للحمام والغسيل. معك حق يا مروان. بعبر الرمل براسك وبشعراتك

0: اكل السمر والشقر كمان اللي عم يسمعونا. يلا ماشي انا وميلينا ببرج حمود ورا بعضنا. شفتيني هول زمرت اللون مدري منين مسربين ثلاث اربع بنات راكبين على موبيلات وشاب يعني وشاب سايق قاعدين ورا بعضه رح يوقعوا. يا رب تنجينا على مناظرهم عند اي حكيم تجميل رايحين هالتنفيخ وهالشفاف وهالشيء عن جد مثل شو بقولوا اللي الله متخلى عنه. لين مسربين ما حدا بيعرف كعرفتهم بالزمور.
1: مقبول صباح الخير ان شاء الله بتكون صلاة مقبولة ونهار مبارك للجميع. صباح الخير لك ولملينا ولكل المستمعين يا رب. وعنا الماي ماي ما هتزبط ابدا حياتنا ولا حدا رح يسمعك لا تعرف
0: الماي ماي.
1: يسعد صباحكم جورج من تربول.
0: يسعد صباحك يا جورج. شو بقى لونا عم تقلي شربول انا بس انزل على لبنان بنشتري اناني مي معدنيه تنشرب بس بالكويت بنشرب دغري من الحنفيه.

0: لكم أغاني أغاني الإذاعة الأولى بكل المجالات. إن شاء الله تكون هالرفقة الصباحية حلوة خفيفة، إن شاء الله مالينا اليوم بتبدع وتسمعكم أغاني حلوة، وإن شاء الله بنقضي سوا أحلى وقت نحن وياكم.
1: صباح الخير خي شربي، نهارك مبارك،
0: صباح
1: النور. كنا حابين نكون نحن وياكم السنة مثل كل سنة بليلة عيد مرشد
0: هوني بعالم الخاص
1: بلد ما سامحت للأسف، بس أقول لك نحن طالعين إذا الله راض بليلة عيده، تنقل له يا طبيب السماء بليلة عيدك، كنا طالعين تنصلي لهالبلد، تنصلي للبنان مع غطة سيدنا البطرك، ونحتفل بالذبيحة اللي هي لأجل لبنان، ورح نصلي لكم خي شربل ويعطيك ألف عافية.
0: توني ميرسي لأنه رح بتصلي لنا، بس احنا كمان طالعين، يعني ما حسمناها انه مش طالعين، يعني انت حسمتها، انا قلت على الهواء انه انا وميلينا طالعين، هيدي مناسبة لنطلع على بقى كفرة بليلة عيد مار شربل ونصلي، بس هيك زيادة الصلاة كمان منيحة، يعني بنقول لك شكرا. طالعين نحن نصلي ببع كفرة ونشارك بالذبيحة الإلهية وقلنا على الهواء، بس ما فينا نتحمل مسؤولية آلاف المستمعين، وما فينا نعمل الرحلة بدون أهالي جزين، بدون أهالي مغدوشة، بدون أهالي عانا مثل السنة الماضية وعين كفر زبد وأهالي زحلة، مسؤولية بهيدي الظروف إنه تجيب العالم من هيدي المناطق.
2: هذا أنا ما أقدر أكون،
0: هيدا نحن ما منتغير يا أنطون، وما منغير عاداتنا.

امبارح شو اللي صار ما بعرف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عم تتهم ودول خليجية كمان عم يتهموا إيران إنه شنت هجمات على 3 سفن تجارية بالمنطقة، من بينها نقلة غاز قطرية ونقلة نفط كمان سعودية، وهذا الشيء أدى إلى تصعيد التوتر. دخلكم مع بين عملوا اتفاق، واتفقت إيران وأمريكا، وعبنا لبنان وإسرائيل عملوا اتفاق هدنة. وهذا شو اللي عم بيصير بالجنوب؟

0: بالرغم من اعلان الهدنه بين لبنان واسرائيل، خروقات بالجنوب بعدها مكمله. بنسمع بغارات، بتفجيرات، قصف مدفع بالليل كتير على مناطق عديدة، رغم كل مسار التفاوض يلي عم بيصير. فإن شاء الله ما تتوسع المواجهة وتنهار المفاوضات والتفاهمات إن شاء الله. صلوا. يلا نضين ل 15 شهر، لنص الشهر، للقاء لاستمرار المفاوضات، هالمرة من روما. شو رحنا على روما ميلينا؟ صايرين أنا وميلينا منعرف روما مثل ما منعرف ميروبا وسبعد.
1: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين يا رب. جورج من الحدد.
0: يسعد صباحك يا جورج. حاسين انه الصيف بلش عن جد، مدارس معظمها خلصت، وما بعرف بعد في يمكن التلاميذ اللي عم يتحضروا لهالدورة الاستثنائية اللي حكوا عنها، وحتى تلاميذ المهنة مش كلهم يلي رجعوا، كانوا سهوا مش شايلينه من قرار الحكومة يلي عندهم كمان تقديم. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. يمكن بعد الحركة الصيفية شوي خجولة، بس فيه بتحسوا هيك بلش النبض يرجع للمناطق اللبنانية بمعظمها. بلشنا نسمع بالمناطق بنشاطات ومهرجانات يوم بعد يوم، عم نسمع هالمناطق عم تتحضر، والبعض منا بلش من الأسبوع الماضي. شفنا الأسبوع الماضي كان في نشاط كتير حلو، بلدية عجلتون عملته للأطفال، مشكورة وكتير حلو، كان كتير ناجح. كمان هالأسبوع في معيد كتير، يلا خبرونا إذا بتعرفوا وين في نشاطات مهرجانات. بفتكر هالويكند كمان في نشاط حلو بحراج الحدنة، جمعة سبت أحد.
2: أنا عارفك من فترة،
0: وما تنسوا، أوعى تنسوا الخميس اللي جاي ب16 الشهر انطلاق أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان مع المطربة عبير نعمة.
3: بونجور، اليوم نرجع الأخوية للدس أخوية على نفس الزور شير جوزي. اذكروا بصلاتكم ونهار مبارك، وأنا رح أذكركم بالكنيسة كمان.
0: مرسي مدام أمال، تحية كبيرة لألك، وقداس مقبول.

بقللونا بالكويت بس يصير عندهم مشكلة كهرباء دغري الحكومة قال بتجيب موتورات متحركة. ما عندكم ايه، نحن اسكى منكم، نحن عاملين موتورات ثابتة، اشتراكات ثابتة. فريد يسعد صباحك، يلا متى بدنا نعمل هايكينج؟

فإذا بمناطقكم شو في نشاطات، شو في مهرجانات، شو في حفلات وأمسيات حلوة؟ برافو لفقرة، كمان مهرجانات فقرة بقاب يعني بكير، بس كمان بالقلعة عاملين حفلتين كبار للمطربة عبير نعمة، وب 11 آب وب 12 آب نصيف زيتون. تحية لروك حكيم.

يلا مين حجز حفلة عبير نعمة افتتاح أعياد بيروت ب 16 جولاي؟ كل اللي عم يسمعونا بدول انتشار تحية كتير كبيرة لكم. كل يوم كل يوم رح نضل ننق عليكم، تعوا زوروا أهلكم، تعوا عيشوا معنا صيف لبنان واللي ما بيشبه ولا صيف أي دولة بهالعالم كله. كمان تحية كبيرة لأخواننا العرب وأهلا وسهلا فيكم بلبنان، وجودكم بفرحنا، بنتمنى انه هالصيف يكون مليان حياة ومليان فرح وسياحة بكل المناطق اللبنانية. صيف وبحر وكيف عنا ببيروت.

خلصوا مهرجان الدراء هالويك اند بكفية. كمان تحية لبلدية بكفية النشيطة بساحة السرايا بكفية، الدخول مجاني، ناطرينكم ملينا. نحن السبت عنا عرس، رح نزيح العالم بالعرس. لأحد على مهرجان الدراء، لأنه من بعد دراء بكفية ما يخلق دراء.

فبمهرجان الدرقبة بكفية السبت على 6:30 في مسرحية للأطفال كتير حلوة، والساعة 9 بالليل عم بيكون في سهرة مجانية ودبكة لبنانية بكفية ساحة السراي. والأحد مالينا رحنا على الساعة 6:30 بالليل، قبل روحوا انتوا على 6 كولوني في عرض للونا والساعة 8 حفلة غنائية ومكملة لبعد نص الليل. فيها في كيوسكات لبيع الدراء والمونة البلدية والأشغال الحرفية والمأكولات المحلية وأنشطة لكل أفراد العيلة. ناطرينكم بيبك فيا هالويك إند بمهرجان الدراء. هلا أنا على الهوى مجبور أقول دراء، بس بميروبا منقول دراء. الدراء ومروة بعدها عن الهموم اللي كنا عم نحكي عنه. واو، هاي خبرية. جورج دو باري عنده موعد على الساعة 10 اليوم، وإذا كل شيء ميسر مكفى دغري على مطار شارل دو غول وطاير على لبنان. توصل بالسلامة أكيد، جاي ميدل إيست، لأنه ما بيجي غير ميدل إيست. الأير فرانس شو بها داخلكم لغيط على أساس بخمسة تموز عملت بيان بتجي. هيا المالينا كان جاي بتسعتاش تموز دكتور إلي سلهب، بعتوله إيميل أنه لغيت الأير فرانس، لغيت الطيارة على لبنان لأن الجو العان بلبنان والجو حلو. الأير فرانس لغيت. إطلاق صفارات الإنذار في الكويت بحسب وكالة الأنباء الكويتية. لونا وكل عم يسمعونا بالكويت انزلوا على الملاجة. يلا بلشتوا مثلنا مع الكافي دو برازيل. نحن أنا وميلينا بلشنا مع الكافي دو برازيل، أطيب فنجان قهوة. سبحان الله، الأول فنجان قديش بيكون له نكهة غير وطعم غير ولذة غير. كافي دو برازيل كاسح كل البن هلأ بالسوق اللبناني. يلا جورج، بس تجي على لبنان خد معك كافي دو برازيل عباري. لقيتوا كافي دو برازيل بكسروان بتلاقوا كتير عند فضول سوبر ماركت على أوتوستراد جونية وعند الجولدن ستار حد مجمع فؤاد شهاب. وين ما كان فيه، بس بعالي كسروان كمان بميروبا في عند لافاندا ماركت قد ما بدكن، وعم يعطوا بالجملة كمان لافاندا ماركت.

0: شربل ومالينا
1: صباح النور.
0: بيجي الصباح بيجي معه الأمل والحب والحياة. صباحكم خير ونور. ندى نبعقلين
1: يلا ما هضمك ندى.

0: أديل فيك تحكي مثل ندى. أديل عم تعمل كيسكون بفنجان الكافيه دو بريزيل، هي أمه وبيا. يا الله شو الصبحية بفترة ديال قلبك هيدي، بدها تركبي صاج هلا وتعزمينا. يلا شو مشتاق على قعدة صاج عن جد. أنا ولا مرة بطلب شيء من المستمعين، بس إذا حدا بعده بيخبز أنا مستعد إجي لعندكم. إذا بعده حدا بيعمل خبز على الصاج وبتخبرونا أنا مستعد إجي أنا وميلينا. ما بعرف شو بقول أي سي ميلينا، في السيارة المروحة من عندك أنتي اي سي ضد الاي سي، جبنا لها مروحه من عند مؤسسه الازه للمعدات، بتدورها حد الميكسر وبتبورد على روا بدون ما تاذي حالها.
1: مغروم مغروم بعيونك الحلوه.
0: شو رايحه تحضري جوزيف عطيه؟ مؤسسة الأزياء للمعدات عاملين عروض ب 18 دولار المروحة مع العمود، يعني مش مروحة صغيرة، 18 دولار. نعم صدقوا، عدة أنواع وأشكال. توجهوا على مؤسسة الأزياء للمعدات بسد البوشية خلف المدينة الصناعية أو على أوتوستراد سن الفيل، كمان فرع كتير حلو مواقف كتير كبيرة على جاليري الاتحاد، بتوقفوا قد ما بدكم سيارات. كمان فرع الدورة قريب من مستشفى مار يوسف. مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322. يلا مهضومين. أديل بعتت لبلينا الصورة، أما وبي عم يشربوا الله يطول بعمرهم وعم بيدقوا بالكاسات ببعض الفناجين. فنجين شفة، بس أديل ما بتقبل بالفنجان مع ماسكي.
2: شربول انت معزوم من زمان وبعد العزيمة ماشي، يعني الساعة اللي بتحب تجي أهلا وسهلا
0: طلعنا.
2: يلا نحن ناطرينكم، بعد حاطين الساج من وقت قلنا لك تاع كل منقيس عنا وبعد ما شلني، بعد عنا أمل. ايه
0: لا وعد بدنا نظبط القعدة بفترة أحلى قعدة صاج عند أحلى أديل وعند أمه وبي الله يطول بعمره.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
3: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71-989-989.
0: رجعنا لحتى نكمل نحن وياكم، بعد عنا حوالي ساعة من برنامجنا، صارت 6:07 بتلاقيكم ميراي مزرعانة مع برنامج من قلب بيروت. بعتذر منكم لأنه صوتي بعده عم بيخن على الهواء. خير أمال شامي، ما وصلت على خوية؟
2: بونجور، نقدر نقل من إيش عند أديل؟ شبه قهوة عندي بفترة، يلا عملوا المشروع، يلا أديل.
0: أمال شو خاصة بفترة؟ والله اليوم شربل صادر حاطت مالينا بين كل وردة علم لبنان. برافو شربول، غير اليوم.
5: دكتور جسمي
6: تقلت حركات. صباح الخير منينا، موجود الجميع فعلا يا شربل، ولا كنت عايش هنا بلندن فعلا كنا نشرب مي من الحنفيه دغري، بس هون ما بنسترجي ابدا ابدا. يلا يسعدني صباحكم، نهار مبارك وموفق للجميع. مجدلاني من صيدا،
0: تحيه لك للوس. انت من جامعه لندن؟
5: قال له بتعشق، قال له لا، قال له
0: أصواتكم عم نسمعها على 71-989-989.
5: قال له لا، قال له ما بيعشق وبيصهر. لا شو ممنحر،
0: شو هالمصر، شو هالمنتخب المصري. بارح المنتخب المصري أنا بالنسبة لي دخل تاريخ. يلي صار بالأرجنتين مبارح بالرغم من انه خسر او خسر وما بعرف، دخل التاريخ.
2: صباحك شربل، يسعد صباحك مليان، ان شاء الله نهاركم يكون حلو. رنا،
0: شكرا رنا المصري، تحيه كبيره لك. مين حضر المباراه امبارح؟ خلص امال ما بلشت الاخويه، فوتي هلا بيسبقوك النسوان.
2: شقة صغيرة بفترة فوق حد الجاز كتير حلوة بفترة، وأهلها والدنيا كلها يا بتحس حالكم بالسما.
0: حلوة حلوة، بحبها كتير فترة. رغم كل الضغوط ورغم كل التوقعات عن جد قتلوا لاعبي المنتخب المصري امبارح بالفوتبول حتى اللحظة الأخيرة، وبكل شيء عملتوه خليتونا نفتخر فيكن. هذه الغنية للمنتخب المصري. افتخر انت مصري. تحية كبيرة لكل الشعب المصري المهضوم، وهارد لك لكم. هلا بعرف انه في نقمه كثير كبيره على الحكم، بس شو بدكم تعملوا؟ عن جد عايشونا بحلم، وقف ورا الحلم البطل حسام حسن.
7: اشتقت له لحبيبي، اشتقت له يا قلبي.
0: المدرب يلي عن جد يلي خلى فريقه يوصل ليلي وصل له. برافو مصر. مصر امبارح رفعت راس يعني كانت عم تلعب راس العرب كله، كانت عم تلعب مع اقوى فريق من اقوى الفرق بالعالم. وشو ما كانت النتيجه صدقوني انا بالنسبه لي مصر ربحت امبارح، ربحت محبة واحترام كل الشعب العربي. حتى بتعرفوا عم بقرأ بيان هلأ عملوا البابا، قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. حي المنتخب الوطني المصري بالفوتبول على الإنجازات التاريخية يلي حققها بمنافسات كأس العالم.

0: بونجور بونجور يعطيكم ألف عافية. بونجور لإلك شربل وبونجور لمدينة. سيدي معكم سيدي سركيس، أنا مشاركة برحلة إيطاليا معكم، هاي تاني مرة بحكيكم. حبيت صبح عليكم وبقلكم ما مصدقة أي متى تجي هالسفرة، بس لنتعرف عليكم أكثر وأكثر.
1: لك يا سيدي، ونحن محمسين كثير لهالسفرة ولحتى نتعرف على هالمستمعين اللي بيجننوا. تصوروا يعني مين بيقدر يعمل سفرة أكثر من 100 شخص؟ رح يكون 105 أشخاص قسمناهم على سفرتين. السفرة الأولى بتنطلق ب 13 تشرين الأول، السفرة الثانية بتنطلق ب 14 تاني يوم. بأول سفرة رح كون أنا، بتاني سفرة رح تكون ميلينا مع إيمانويل ترافل، أكيد أبونا زخياس غايب بدي حيي وكل الفريق معه. تنسوا سيدي انه نحن عنا سفرة هالشهر، نحن رح نغيب عنكم انا وميلينا، بس ميراي اكيد بترفقكم بي من قلب بيروت. رح نغيب من 29 تموز 29 هالشهر 8 آب لنرجع بالليل بسفرة من العمر مع 55 شخص. رح نكون البداية من اسطنبول ب 29-30 باسطنبول، بيرجع ننطلق على البرتغال ورح يتخلل السفرة ليلة مع يوم كامل مع منامي بسان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا. كمان برنامج البرتغال وإسبانيا واسطنبول كمان من العمر، رغم كل التحديات اللي واجهتنا، إن كان حرب أسناد إيران أو هلأ قصة الأمن العام اللبناني وتغيير الباسبورات. تحية لأحلى مستمعين يلي كلهم بسفرة إيطاليا اللي باسبوراتهم منا بيومترية، عم يضطروا يغيروا الباسبورات، وبتعرفوا الصعوبة والمعيد سبق واتخذت بالسفارة الإيطالية ورجعوا غيروا عن جديد، ورغم كل هالتعب ونحن مكملين وصامدين وما منتراجع أبداً. وأحلى سفرة رح تكون بالبرتغال وبإسبانيا وبتركيا وبإيطاليا. هي خطر عبالي بتعرفوا، لأنه بسبب تغيير المعيد الطيران نحن طيارتنا كان لازم نطير على يكون عنا إسكال باسطنبول ساعة ونص، لأنه ما في طيران مباشر على البرتغال. نحن عنا كان إسكال ساعة ونص بس بمطار اسطنبول. هلأ صار عنا منامة مع ليلة وصار بدنا نسافر قبل بيوم، يعني اضطرينا نرجع نحجز أوتيل بالتقسيم وسفرة من العمر. في معنا شخص ما بيقدر لظروف معينة ما بيقدر بقى يفوت على تركيا بسبب التغيير يلي صار، ونحنا مش بوارد نقدم لحدا على فيزا. إذا حدا معه فيزا تأشيرة دخول على أوروبا شنغان يعني وقادرين وحابين تكونوا معنا، السفرة قربت يعني ب 29 شهر، يعني في إمكانية محل الشخص يلي اعتذرنا منه مدام هي بعتولي واتساب على 03-777-9969. إذا حدا معه فيزا شنغان وحابب يروح معنا على البرتغال وإسبانيا، بس هبيكون في ليلة باسطنبول، البداية من اسطنبول ب 29 هالشهر، بنرجع ب 8 آب. في إمكانية لشخص واحد يكون معه تأشيرة دخول يكون معه فيزا على أوروبا. بالنسبة لإيطاليا 110 أشخاص بالسفرتين، ما فينا بقى، بس كمان في وضع صحي بالسفرة الأطول، يعني تصوروا حتى بالسفرة السبعة أيام في شخص كان عنده ظروف وحاجز غرفة سينجل لوحدة، بارح حكيتنا بدها ترجع تروح، اعتذرنا منها ما في محلات أبدا، بس بسفرة التسعة أيام على إيطاليا في إمكانية لشخص أو شخصين ماكسيموم. فإذا حدا حابب، بس انتبهوا التاريخ واضح، تاريخ بتشرين الأول ب 13 تشرين الأول، سفرة من العمر يعني على روما كذا ليلة على فينيز، على على بادري بيو، على سانت ريتا، وين كمان رح نروح؟ على أسيزي، على على فلورانس. برنامج كتير كتير كتير حلو بإيطاليا، كتير. حد عمل لي شربول، في حد عم بشير عزار عمل لي اوف حد السير قوي بجوني المسلك الغربي تغرق قدام بوجه باتشي سيبون، سيارة بيرمي وضربة بهيئتها بالفاصل الوسطي بوسط الأوتوسراد. فإذا حدا يعني في إمكانية لشخص يسافر معنا بسفرة البرتغال وإسبانيا وتركيا بس يكون معه فيزا شخص واحد، وسفرة إيطاليا الطويلة 9 أيام في إمكانية لشخص أو 2 ماكسيموم. إيطاليا مش بالضرورة يكون معكم فيزا، نحن بنأمل لكم الفيزا. رحلة كتير مرتبة منظمة مع إيمانويل ترافل، أقوى شركة سفر وسياحة دينية.
2: بونجور شربيل، بونجور مانينا، بونجور لكل المستمعين. أنا حبيت أقول بونجور لفريدا، ألف مبروك، شي سيد يس، عقبال الفرحة الكبيرة يا رب، لوف يو.
1: تحية كتير كبيرة لك يا رولا.
3: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، يسعد صباحكم. شربيل أنا كنت عم أحضر امبارح وحرام حرام مصر ما تربح. يسعد صباحك إدوار من الدكوانة.
1: تحية لك يا إدوار. جورج أنطونيوس، يلا جورج أنطونيوس هو مدامته مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا وتركيا، تحية كبيرة لكم. أذكر كل المستمعين بدهانات بريمو. بريمو صناعة لبنانية، موجودين بكل لبنان، كل المواد البناء ودهانات، كمان كل أنواع الدهانات خصوصا بريمو للعزل. إذا عندكم كان إذا بين عندكم رطوبة أو الحيطان مقشرة من وراء الطقس يلي بيصير وتقلبات الطقس بالشتوية وعفن وكل هالمشاكل يلي بتعانوا منها، استعملوا بريمو للعزل وهلأ وقته. كمان دهانات لكل الملاعب الرياضية، لكل الباركينج، لكل المستودعات، كله بريمو. كمان عند بريمو بتلاقوا البيتون المطبع الكونكريت. كمان عندهم معجونة الموبيليا من بريمو، وعندهم تلزيق للحجر وتلزيق للرخام من بريمو. كمان عدة أنواع سيليكون بس مش للاستعمالات للوجه يعني. بريمو رقم الهوت لاين إذا ما عرفتوا وين موجودين، أنتوا اتصلوا بالهوت لاين بدلوكن على أقرب وكيل لبريمو لألكن. رقم الهوت لاين لبريمو 01902 822 01902 822.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة وبس هيك قربنا من إذا بدكم نهاية المونديال واشتدت المنافسات أكتر وأكتر، بتطلب من كل الناس أنه يشجعوا برقي وبحضارة. بتذكر مديري العام لقوى الأمن الداخلي المواطنين بوجوب التعبير عن الفوز أو الخسارة بروح رياضية وبطريقة حضارية وطريقة مسؤولة بعيدا عن أي تصرفات عدوانية أو بتشكل خطر، وبتدعي كل اللبنانيين الامتناع كليا عن إطلاق النار بالهواء أو استعمال المفرقعات النارية يلي قد تسبب بسقوط ضحايا واندلاع حرائق بالبيوت وبالأحراج. حتى ممنوع القيام بأي تصرفات ممكن تعرض السلامة العامة للخطر، خصوصا أنه تقعدوا على شبابيك السيارات وتصيروا تزمروا وتبرموا وتعرضوا حالكم للخطر وتعرضوا حال غيركم للخطر كمان. حتى ممنوع أنه تظهروا من فتحة السقف أثناء السير، رح بيتم ملاحقة كل الكونفويات يلي بيكونوا طالعين من الشبابيك او من الفتحه. وببيان قوى الامن الداخلي الشعبية العلاقات العامه بدي احيي العميد جنرال جوزيف مسلم، تحيه كبيره لك. قال خلال المونديال الماضي 2022 تسجل بلبنان 42 حادثه، من بينهم 25 حاله اطلاق نار ابتهاجا بنهايه المونديال. هيدا اللبناني، في غير اللبناني؟ في شي دولة بالعالم بقوصه وقت لي بالدفن أو بال أو بال بوقت الفرح؟ بال 2022 صار في كتير حوادث شملت غير إطلاق النار كمان مسيرات وتجمعات رفقة إطلاق نار ورفقة إشكالات كتيرة وسحب سلاح، صاروا الناس يسحبوا سلاح على بعض المشجعين. هيدا بلبنان يا جماعة، نحن هيك منشجع. بالمنافسات المونديال الحالية لغاية المبارح تسجلت 8 حوادث العلاقة بالتشجيع، شملت إشكالات وإطلاق نار وإلقاء مفرقعات، نجم عنا وقوع إصابات. فيا جماعة هالممارسات ما إلها علاقة بالتشجيع أبدا. وبرجع بذكركن أنه رح بيصير في تشدد من قبل ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي بملاحقة كل حدا رح يرتكب هالأخطاء من إطلاق نار ومفرقعات ممكن تأذي الناس بمناطق ما لازم يفرعوا فيها. ما رح بيكون في قال أي تهاون.

قد ما فيكم وشجعوا الفريق اللي بدكم اياه، بس خلوا فرحكم يكون يا جماعة بمسؤولية، وتذكروا انه رصاصة وحده ممكن انه تنهي حياة انسان، فكونوا واعيين اكثر.

0: Tokyo, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم، 1 حزام الأمان ضروري، 2 عدم استعمال الموبايل، 3 عدم تجاوز السرعة المحددة.

0: صباح النور لكل اللي عم يسمعونا. صارت الساعة 7 إلا 5 دقايق. ما بعرف عم يبعثوا لي إنه السير وقف بجوني على المسك الغربي من وراء حدث السير اللي حكينا عنه. مستمرين معكم شربل سعادة ومالينا للعشرة. للعشرة بصبحيتنا 7:30 بخلص صارت 6. وتاني قسم من لقائنا الصباحي مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت. عيونا دبحت غزال نار نار التنين موسم منا وحدة تحين من بعدها تقضي. كل يلي علقانين بعجل جوني أو كل يلي عم يسمعونا على الطرقات عم يعملوا صبحية ببيوتهم هنو عم يسمعونا، يلي وصلوا عشغالهم مكملين عم يسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني، من صبحكم بالخير من لبنان من بيروت من قلب بيروت من استوديوهات أغاني أغاني بفسوح بالأشرفية. نحن عنا منقول صباح الخير بهالوقت، بس أكيد عم تسمعونا بأوقات مختلفة، بأستراليا بأمريكا بفنزويلا بكندا وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحياتنا لكم، سمعونا يا جماعة أصواتكم، اشتقنا لكم. لا تتواصلوا معنا على 71-989-9899 من خارج لبنان 00-961-71-989-989.
1: بونجور شربال.
0: بونجور.
1: يمكن نحن البلد الوحيد بالعالم اللي منشجع الرياضة بأخلاق وتصرفات لا رياضية.
0: 100%
1: لبناني. بونجور.
0: مش عند كل الناس
1: أو حتى ما نشمل، هذا جزء أو بعد من الشعب اللبناني.
0: زبطت يا بس أنا زبطت قبلك. إيه في ناس ما عندها روح رياضية أبداً.

0: شربوا صباح الخير لك ولمالينا وللمجتمعين. اشتقت لكم كتير. نهاركم مبارك يا رب.
1: تحية لك هدلة حرب مهيفرة. هدلة هيت عم بلشي مع سكاي فول من عند مطانوس تريدينج. مش معقول شو هالمشروب الطاقة، شو هالانرجي درينك يلي بتحسوا حالكم طايرين من الفرح. ام الياس، ولك يسعد صباحك يا ام الياس، وين عم تسمعينا؟ يلا هدلا، مين طلع بتطلعوا هيدا الاحد على مطعم جلسة الخوابك فرد بيان؟

0: مطعم جلسة القوابي بيكفر دبيان بأول الضيعة، يعني مش كتير بعيد، مش فوق بتطلع على فقرة. ناطرينكن على أحلى تراس صيفي بين أحضان الطبيعة. صدقوني قاعدة بتطول العمر، كلها بركة وجمال الطبيعة الكسروانية. ونيال يلي بيختار طاولته فوق بركة الماي الكبيرة، ايش حلوة هالقعدة، واو. ومناظر بترد الروح، بتقعدوا عندهم الأحد على الغدا وبتنسوا كل همومكن بالمدينة. ولقمة مطعم جلسة قوابي كفر دبيان لقمة بيت، أكلات لبنانية طيبة وطعم بيرجعكن لأيام الضيعة الحلوة. يا ويلي على العرقات، اوعى ما تجربوا تشربوا عرق الخوابي البلدي، حتى بنزلوه بعنانة خاصة فيهم مكتوب عليها عرق الخوابي. نكهة العرق البلدي عندهم ما بتلاقوها إلا بجلسة الخوابي بكفر دبيان. لك حتى الأرجيلة إلى طعم خاصة عندهم. وهالأحد كمان الموعد بيتجدد مع برنامج فني منوع كتير حلو وقت الغداء، رح بيكون مثل كل أحد المطرب غازي نجم والمطرب ساندرين أبو رجيلة. ساندرا. بالنسبة للأسعار ما تعطلهم، أسعار كتير مدروسة، واوعى ما تجيبوا ولادكم معكم، اوعى، لانه في مساحه بيلعبوا فيها الاولاد وبيستمتعوا وانتوا عم تقضوا اوقاتكم وعم تتغدوا ومبسوطين. للحجز مطعم جلسه القوابي كفر دبيان 0355433322 0355433322. صدقوني مطعم جلسة خوابك كفر دبيان لقمة طيبة وقعدة بتطول العمر. ناطرينكم مش بس هيدا الأحد، يعني بكل المناسبات، الأعراس والمناسبات كلها.
1: كانت جاي ومحلاي وعم تطم أخضر على الميلاي.
0: مش معقول مالينا، قلت أنا المطربة ساندرين، ثلاثة صلحوا لي دغري ساندرا أبو رجيلة، الفنانة ساندرا أبو رجيلة.

0: مش رقص الغنية بعرف مدري من وين محمد من صيدا يسعد صباحك
1: شربول أكيد يلا نحن
0: 10 نسهر
1: نحن وياكم سوا
0: كتير منيح يلا حجزت هدلة بمطعم جلسة خوابي بكبرد بيان حكيت
2: وحكتني همس صباح شربول صباح خير لألف الأمرين معك ليس عكار ويدي خالد
0: لك يا هلا فيك وبكل أهالي ويدي خالد سامي مهنا يسعد صباحك عم بقول للمستمعين ناطرينكم يا أهل الخير بنحبكم كتير مرسي سامي مهنا صاحب مطعم جلسة خوابك فرد بيان جورجيت يلا بلشوا مستمعينا يطلوا من برات لبنان جورجيت جروج من كندا عم بتقلي الله على لبنان يا شربول تحية لك

0: محمد يسعد صباحك. أم الياس عم تسمعنا؟ مظبوط أم الياس عم مرفق بيروت. شو عم تعمل على المرفق يا أم الياس؟ عم تتمشي أو بتشتغلي بالمرفق؟
1: بوجو شربي بوجو ملينا خليلكم معكروني من الارتيزانات. أنا أخذ معرض خميس جمعة سبت أحد جاهد كل حدا بيطلع ونبلع غاني غاني قالوا خصم 20%. مرسي شربيل، مرسي على الدعاية، عطت كتير نتيجة.
0: تحية لك يا روني. لكروني كيف بده يطلعوا هالضجة بالفويس؟ ما بعرف إذا سمعوك. أرتيزانا بتتذكروها اللي كان نعمل لها دعاية؟ مشاركين فإذا بالمعرض بإهدن، لأنه في مهرجان الكرز بإهدن هالويكند. أم الياس بتشتغل بمرفق بيروت وبتسمعنا كل يوم. تحية لك يا أم الياس. طانوس تريدينج شو عاملين بفترة المونديال يا ويلي. بدي ادعيكم لحتى تفوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com لحتى تتعرفوا على كل بيئات عروض المونديال من عند مطانوس تريدينج. صدقوني كل عرض أحلى من التاني.

عروض منوعة رح تتفاجئوا بالأسعار. ما تنسوا تستفيدوا كمان من البرومو كود أغاني أغاني، اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى تستفيدوا من الحسم 15% على كل شيء بتطلبوه. وكل ما تتسوقوا بقيمة 30 دولار اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة مثل بلاي ستيشن بي اس 5 وعدد من أجهزة الموبايلز، مجموعة من الفاوتشرز بقيمة 100 دولار كل فاوتشر. وما تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع

0: الهواء ابتداء من الأسبوع اللي جاي نعطيكم كل التفاصيل. قبل ما نروح على بريك كمان بريك سريع بدي أخذ اتصال بس حدا بليز ما يكون ربحان يكون عندهم أولاد مش هتقولوا لي جيراننا أولاد أختي أولاد عمي أولاد ما بعرف مين بليز بدنا أم أو بي أو شي ولد عم يسمعنا على 01-322-1000 لأنه بدنا نربحكم مجموعة من أوزمو بقى من بقات المونديال يلي منزلين على الويب سايت عندهم مجموعة من كل منتجات أوزمو 01-322-1000 بدنا نتلقى اتصال فإذا على 01-322-1000 ما في بالك يا والله عن هواك ما بتخلى. مين صاحب الحظ أو صاحبة الحظ؟ ألو
1: ألو
0: بونجور صاحب أخ يا راسي وأخ يا دينين المستمعين بليز وطي الراديو على الأخير على الأخير على الأخير أمون معروف
1: بونجور
0: يا هلا مين معي؟
1: بيير
0: لك شو عملت فينا يا بيير بليز خلينا نلغي كل طرق الاتصال بس يعني حط الأباري على دينتك بليز وشيل سبيكر فون إذا حطت بلوتوث بالسيارة دايما كل اللي بدي يشتركوا معنا بليز هيدا بنقولها قبل ما ناخد أي اتصال
1: أوكي
0: لا أبدا أبدا ما عليه هيك صار عنا شوية طرش بدينينا بيير شو العيلة
1: بيير كريتة
0: بيير كريدي بيير كم مرة ربحان؟
1: لا مرة
0: لا هلا من يومين سمعت باسمك مع ميراي بأي مسابقة؟
1: لا بس لا طلعنا على ميراي فون عم بلا انه كانوا كتير بعد المطرح
0: اهتموا فيك؟
1: ايه لا كتير حلو استنى وقتها ماتش
0: حضرت مونديال حضرت ماتش فوق اي ماتش؟
1: بورتغال واسبانيا
0: ايه هذا
1: احنا مع اسبانيا
0: الماتش المشؤوم بالنسبة لإلي مشؤوم بالنسبة لإلك هاتو حلو كتير بيير بدي لك ألف مبروك مجوز
1: ايه صح عندي بنتاني احنا معي عم بيسمعوك
0: الله يخلي لك يوم بوسي شو اسمه
1: انت
0: بونجور
1: ألو بونجور بونجور
0: بونجور شو اسمك انت
2: اسمي ماجي
0: ماجي قدي عمرك
2: مانا
0: عرفتي هلأ شو طلع عليك شو ربحتي ربحت كادو كثير حلو برافو اوزمو من عند طانوس تريدينج بدي لك الف مبروك الله يخلي لك اياهم بيير والف مبروك بدك تتواصل بالواتساب مع طانوس تريدينج بعد الساعه 10 على 03-929-2283 03-929-2283 الف مبروك يا بيير
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
4: ولا منحف ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
4: وينك وينك
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: بعدك تطلي عاب عيونك
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاك علي أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
6: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال إيه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ $10
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
3: تأمين الحفل لبنان سويس

0: التواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
1: صباح النور من جديد. رجعنا بعد الفاصل الإعلاني لحتى نتابع نحن وياكم برنامج صارت ستة وباقيين للسبعة ونص. سبعة ونص بتكونوا مع ميري. شنكوتة زعلان.

0: اللي معكم شربل سعادة ومالينا المخرجة العظيمة مالينا للعشرة مالينا بتبقى معكم بس أنا 7:30 بنختم برنامجنا. نحن منبلش قبل الكل على 6 الصبح كل يوم صار لنا قطعنا 9 سنين ونص الله من خطير ومنصير على العصا ومنصير نجي على العصا على الإزاعة ما رح نوقف لأنه الوعي الصبح بدها أبطالة بدها أربابة وأنتو أنا دايما بسميكم أنتو أبطال يلي بتوعوا بهالوقت وبتسمعونا كل يوم خصوصا يلي بيوعوا مثلنا كل يوم على 4:30 كل يوم كل يوم كل يوم عن جد أنتو أبطال اللي من الشغلة ونفلس وبيصهر للصبح يهلس كاملين من شوي ربحنا حدا أوزمو بعد فيه ربح كتير بدي أقول للمستمعين دايما عم نخبركم عن أبليكيشن سيرفي فايند قبل ما نختم برنامجنا في هدية قيمتها $100 لحقوا كل حدا بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند هدية قيمتها $100 رح ناخد اتصال وحيد على الهواء رح يربح بقيمة $100 بس ضروري تكونوا عاملين داونلود لسيرفي فايند هيدي الابليكيشن يلي بتجمع كأنه عدة تطبيقات بتطبيق واحد لكل الناس يلي عندهم شغل قديم أو جديد بزنس كبير أو صغير إذا مبلشين بشغل جديد وبدهم يكبروه بدهم كل الناس يعرفوا بشغلكم كمان كل اللي عندهم مصلحة وبدهم الناس كلها تعرف فيهم ما إلكن إلا سيرفي فايند بتكلفكم بالسنة بس الاشتراك قيمة الاشتراك $10 بس بالسنة كلها بس انتو المستمعين لحتى تعملوا داونلود لسيرفي فايند اكيد مجانا سيرفي فايند كل واحد بيقدر ينزلها من الاب ستور او من البلاي ستور بتسجلوا دخولكم عليها من خلال ساين اب وهيك بصير فيكم تفتشوا عن اي خدمة بدكم اياها بتبين عندكم من الاقرب للابعد بس عملوا داونلود وبتختاروا اللغة اللي بدكن إياها أو العربي أو الإنجليزي لغتين أبليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 400 نوع خدمات موزعين على أكثر من 25 فئة مثلا بتلاقوا مطاعم محلات مؤسسات تجارية على أنواعها مكاتب مهندسين أطباء ممرضين صيدليات صالونات تجميل صالونات شعر نوادي رياضية مصانع أفران جمعيات فنون أصحاب مهن وحرف نشاطات كتيرة ومنوعة أساتذة معلمات شو بدي عاد شو بيخطر عبالكن كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها وقيمة الاشتراك مثل ما قلنا لكل صاحب خدمة بس $10 بالسنة وكل خدمة بتتسجل تحصل على 50 نقطة يعني بتقدروا تستعملوها بنشر وعرض الصور والفيديوهات اللي بدكن اياها صار مسجل أكثر من حوالي 2500 صاحب خدمة موزعين على مختلف المناطق اللبنانية صار معنا اتصال ألو
1: ألو بونجور
0: بونجور
1: كيفك سيد شربل
0: كتر خير الله شربل
1: شربل بأمرك
0: مين معي؟
1: جورج حبيب
0: جورج تقبل لك أنا أستاذ جورج على هوا؟
1: ما عندي مشكلة إذا أنت بتحب
0: هلا أنت أستاذ ما في شك
1: لا يا خي لا
0: جورج عملت داونلود لسيرفي فايند
1: بارح عملت ونزلت كمان عملت اشتراك للمحل نزلتي أرداحي بفايترون
0: خي وسيروك قلت له من أغاني
1: فتت أنا على الأبليكيشن شربيل
0: لوحدك
1: عطيته وطلبوا مني 10 دولار ودفعت 10 دولار
0: يلا هلا بنعمل لك لايك يعني اذا بدنا
1: ليجري يعني
0: شو اسمه المحل؟
1: نوفوتي ارداحي
0: نوفوتي ارداحي يلا فوتي ملينا وعملي له لايك لنوفوتي ارداحي فايترون
1: طريق العام قبل العلم
0: ايه بس بتعرف انا لازم بيطلع لي بورسنتاج من وراك 30% لانه انت من وراي اشتركت لانه
1: مليون بالمية
0: مش منك انت كل
1: المحل
0: كل لا لا اسمعني كل تلاميذ المدارس او اللي بده اذا لا. انا ببعت يعني اشخاصي بيشتركوا بالابلكيشن اذا ببعت اللينك او بقول لهم اشتركوا حيلا حدا عم يسمعنا هلا بيطلع له 30% يعني 30 ورا 30 ورا 30 بتوصل وخصوصا طلاب الجامعات هلا بيطلعوا قصتهم
1: اكيد
0: عرفت
1: ما في مشكله
0: طيب جورج انت مشترك بالابلكيشن ونزلت وان شاء الله هيك بيجيك شغل من ورا الابلكيشن
1: يعني انا لقيت لينجوري بس في محل انا وفي حدا ب شو اسمه بالباه
0: خي
1: على اللينجوري بس
0: اثنين طيب بيتك بفيتروم بس الهديه ببيروت شو بدنا نعمل
1: انا هلا بالمنصوريه اذا بدك
0: لا بيتك وين
1: انا بيتي فيتروم
0: لا يلا الهديه الهديه يعني بضواحي بيروت
1: اوكي
0: ما بيقدر لك لانه رش مبيدات من شركه دبل كي بس بقلب بيروت اوكي
1: ما في مشكله
0: اوكي ابو شريج
1: ماشي لكم
0: هيك اخذنا اتصالك وعملنا دعايه اذا بدك لنوفوتي ارداحي ب فيتروم
1: محلك شربيل ساعه بدك
0: كبير
1: والله يهنيها بنت خيك
0: ميرسي ميرسي ميرسي جورج تحيه كبيره لك
1: ميرسي لك

0: إذن كل اللي عم يسمعونا اللي بس عاملين داونلود لسيرفي فايند الهدية بقيمة $100 أبليكيشن سيرفي فايند بتقدم مكافحة حشرات بقيمة $100 مثل ما قلنا ضمن مدينة بيروت وضواحيها من عند شركة دبل كي لحتى تتواصلوا مع شركة دبل كي ومعرفة كل المعلومات ومعلومات أكثر عن هالشركة بتلاقوها بس على سيرفي فايند. السؤال بأي فئة منلاقي دبل كي شركة الرش ومكافحة الحشرات. يلا حدا يكون بقلب بيروت وبضواحي بيروت لحتى يستفيد من رش مبيدات ولمكافحة الحشرات بقيمة $100 من شركة دبل كي. 01-322-1000
1: عم برجع كل ما تلاقينا اتذكر ايامي بينا وبيني بيني
0: معكم من هلا للسبعة ونص اذا تلاقينا اتصال
1: كل ما تلاقينا
0: بيربح رش مبيدات بقيمة $100
1: وبيني بيني وبينا وليالي.
0: واو حدا عم يحكينا من ماليزيا
1: حتى تبقى تحميني اللي
0: بس بليز بعتوا لي الاسم شربول منحبك كتير ومنسمعك دايما اذا بعتنا لك شي باللغة الماليزية فيك تقري على الهواء كيف بدي اقرا بالماليزية بلكي مسبة مثلا قلع عن لبنان هيا سايا سايانج مالازيا سايا سايانج لبنان شو يعني اول شي مين عم يحكينا من ماليزيا مين عم يسمعنا من ماليزيا إذا حدا بيعرف وحابب إنه يرشوله بيته بمدينة بيروت بضواحي بيروت بقيمة $100 لمكافحة الحشرات كل أنواع الحشرات وعمل داونلود لسيرفي فايند يتصل فينا على 01-322-1000 عندكم مجال من هلا للسبعة ونص.
2: الله عليك الله عليك الله يحميك الله يحميك صباحك نهارك مبارك يا رب ما شاء الله يحميك من اشتاق لك السنة 12 تموز بعناية
0: يلا السنة اللي جاية مهران من جوني سعد صباحك
3: صباح شروي صباح مليانة والله زعور عليهم بيحقية المصري خسروهم روحوا عليهم بلانتي مع صلاح
0: لك يا أسامة صار ولا ظهرنا الناس بتطلع لقدام وبتمشي لقدام

من هلا وللعشرة اذا حدا بهمه يكون عامل داونلود لسيرفي فايند انه يكونوا عم بيرشوا له شركه دبل كي يرشوا له بيته بقيمه $100 ويكون عامل داونلود لسيرفي فايند يتصل فينا على 01-322-1000. يلا هيك بهالوقت لنشوف مين عم يسمعنا وبأي مناطق عم تسمعونا على 71 9 8 9 9 8 9.

0: يلا هات لنشوف مين عم يسمعنا.
1: شوف انت نمرة كام والكم منك بكم.
0: صوصة جيجي من ماروكو صحية كبيرة لك. ريتا كمان من ريتا وين عم تحكينا؟ من الحدد عم تسمعينا؟ شربول قالين عم تسمعنا من الأشرفية.
1: تمشي زي ما حوز اثبت واستنى.
0: مروان عم يسمعنا بعلي.
1: لو واخد حاجة منك تعالى وخد أجوز. وسع وسع
2: وسع وسع
1: وسع وسع.
0: يا الله لك حدا يا عمي وحياة الله. خلص انه صارت زعبر ما صارت زعبر خلص عم نطلع لقدام. حدا عمل شربول مع ميسي صهيوني. وين قرية هيدي الخبرية؟ باب عبدة. ريتا باب عبدة. يسعد صباحك. قال الفيفا متواطئة مع إسرائيل. من ميديغوريه نانسي عم تسمعنا بميديغوريه. ولك يا نانسي صلي لنا. وين اليوم؟ شو برنامجكم؟ وين جبل الزهورات أو بوت بوردو؟ نيال قلبك يا نانسي. بعثي لنا هيك شي فويس كله بركة من ميديغوريا من البوسنة والهرسك. جورج عم يسمعنا من الربوة. هاي
3: قلبي كيفك؟ انت منيح؟
0: انا منيح.
3: انا هلا رايح عالقراني واليوم عنا رحلة عقيد سلة.
0: برافو.
3: باي انا بحبك.
0: برافو يا سايمون. برافو.
2: طلع احساسك كله الدنيا دي من
0: شربول. احلى صباح معكم واطيب صبحيه معكم ومع الكافيه دو برازيل. الهام سعد. ضبيت الشنطه مدام الهام سعد او بعد؟ مدام الهام سعد مش سفره سفرتين. رايحه معنا على اسبانيا والبرتغال وتركيا وعلى ايطاليا كمان. تحيه كبيره لك. مانويلا كفروني عم تسمعنا بعين الرمانة. مهران بركات بجونيا. بس إذا حدا بدي يربح هدية معكم مجال الساعة 7:30 لأنه بعد عنا 4 دقايق وبدنا نختم. من عند سيرفي فايند. بس بتكون تكونوا عاملين داونلود لسيرفي فايند. يلي عنده ببيته حشرات ودبان وصراصير وبرغش برشولكم بقيمة $100.
4: صباح شربول كيفك؟ شلميح معك سامية من عمشيت. أنا دايما بسمعك وبحييك وبصبح عليك.
0: تحية لك يا سامية. يلي بده يربح الهدية يتصل على 01-322-1000.

0: تنسوا ايه، ما تنسوا هالسبت والاحد كمان فيكم تطلعوا على تحجزوا بقلعة ام رامي بعين سعادة. احلى القعدة واجواء فنية غير شكل. السبت عم بيكون من المطرب فادي الجميل، والاحد على الغدا جلسة عود مع جوزيف عيسى. شوف القعدة عندهم على الكاسل روف توب، قعدة غير شكل بتطول العمر. كاسل روف توب فيكم تطلعوا كل يوم من بعد الظهر لبعد نص الليل.
1: بوجو شربيل، انا ما لحقت اشوف شو شروط المسابقه، انا كثير بيهمني لانه عندي حشرات وبرغش بشكل مش طبيعي.
0: طب يلا عملي داونلود، هات لنشوف اذا عملي داونلود للابلكيشن، هات لنشوف.
2: الو
0: الو
2: بونجور.
0: بونجور، كيفك؟
2: منيحه.
0: مين معنا؟
2: معك فاليسا.
0: فاليسا
2: وي،
0: وين ساكنه؟ باي منطقه؟
2: منطقه حد راس الحرف.
0: ده ما قلنا بدنا بضواحي بيروت.
2: ما عم بقول لك ما لحقت
0: اعرف
2: شو شروط المسابقة.
0: يلا فاليسا، رح اول شيء بدي اقول لك ميرسي انه رديت علينا، رح نترك مجال بعد عنا دقيقتين اوكي؟
2: يلا
0: لحدا يكون بهمه انه ميرسي انه رديتي. مزبوط، باي فاليسا. فاذا بدنا ببيروت وضواحي بيروت، يعني من تونيل نهر الكلب وصولا لضواحي بيروت. برشو لكم للحشرات بقيمة $100. إذا حدا بهمه، إذا ما بتعلق معكم على 01، بعتولي واتساب على 71-989-989. مرسي نانسي عم تقلي شربول، صليت لكل المستمعين. مرسي نانسي عم تسمعنا بميديغوريا.

0: قولوا شربور بدلها لبنتي كرم بركات هابي بيرثدي واتمنى لها امنيات كل الامنيات الحلوه. صار عمرها 18 سنه وليك الله يخلي لك اياها مختار بقى كفره سابا بركات. والله اخذت دبلوم من سراب اكاديمي للرقص برافو. شو نوع الرقص؟ الابليكيشن عم تقولوا لي لابعث لكم اسمها سيرفي فايند. يلا اسمها صار موجود عندكم. الدنيا رايت لي يلا لازم نختم. مبسوطه ان انت معي. وجو شربول بدي وجه تحيه لك ولمالينا ولكل الجيش اللبناني اللي عم يسمعنا بالاخص الحتشيتي قسم الراديو بالمستشفى العسكري الي سليمان عم يسمعك تحيه لك. يلا بوش حمود هات لنشوف اذا مايا هلا نعلمها كيف تعمل داونلود وبنختم مع مالينا. ان شاء الله ترد مايا. عم تقلي انا كثير بهمني مايا.
1: بونجور.
0: بونجور. عندك حشرات بالبيت؟
1: شوي
0: شوي. مايا شو العائله؟ مايا
1: سالم.
0: سالم
1: سالم. وي
0: وطي وطي صوت الراديو على الاخير عندك. مايا بشكل سريع بدك تعملي داونلود لسيرفي فايند. رح اكتب لك هلا كيف رح ابعث لك كيف مكتوبه بس سكر الاتصال معك. اوكي
1: اوكي.
0: بصير كل ما بدك سنجره بدك حكيم لا سمح الله بدك اي خدمه بدك اياها بدك يمكن كهربجي بدك مطعم اوتيل شو ما بدك كله بتلاقيه بالسيرفي فايند.
1: اوكي
0: اوكي. الف مبروك. هلا رح خلي يحكوكي من شركه دبل كي لمكافحة الحشرات ورح بيرشوا لك البيت بقيمة $100.
1: اوكي, أوكي. ميرسي كثير.
0: بس بتقعديني بدك تعملي داونلود لسيرفي فايند.
1: ايه يلا يلا.
0: وبتعملي سكرين شوت وبتبعتي لي اياها لحتى اصدق.
1: اوكي يلا.
0: مبروك
1: يلا
0: مبروك مبروك مايا. باي باي باي باي. فإذا مبروك لمايا سالم. بدي اعتذر كتار عم بيقولوا لي انا بهمني. يلا صار اسم الابليكيشن عندك. رفقناكم لمدة ساعة ونص ببرنامج صارت ستة بس بثنا المباشر صباح مكمل للعشرة. هلا رح تبقوا مع ميراي ومع من قلب بيروت. وقبل ما اختم كمان بدي اذكركم ما تنسوا انه اطيب ترويقه وين عند فلافل ابو اندري بفروعته الاربعه جوني الفرع القديم زوق مصبح طلعت زوق مصبح على اليمين على اوتوستراد انتلياس على المسلك الشرقي يعني انتم رايحين صوب جوني وبجبال كمان عندهم فرع كتير حلو مع قعده برا كتير حلوه. فلافل ابو اندري بيفتحوا من الساعه 7 الصبح وبيضلوا لنص الليل. تعملوا داونلود لتطلبوا من عندهم ديليفري ضروري تعملوا داونلود الابليكيشن اسمها فلافل ابو اندري او كمان في ويب سايت خاص بفلافل ابو اندري فيكن تطلبوا الطلبيه اللي بدكن اياها من خلال الويب سايت. ميرسي لكل المستمعين يلي رفقونا. مالينا يعطيك العافيه. انا بدي اترككن هلا مع ميراي وبرنامج من قلب بيروت للعشره برجع بلاقيكن على 8 وعلى 9. باي باي.
2: كنتوا مع صارت ستة. اعداد وتقديم شربل سعادي. اخراج ميلينا سلهب سعادي. مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس.
3: دايما بحكولي عنك انك انت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: حسات حسنا
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس راح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني. إشراف شرب السعادي. إخراج ميلينا سلهب السعادي.
5: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
7: انا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
5: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الخير. ولك ايه صباحو صباحو بونجور لكل المستمعين. هاي كيف كل يوم؟ ما حدا يسألني كيفك ميراي، ما حدا يسألني، أنا مسمومة، أنا معصبة اليوم. بتعرفوا من زمان كنا نقول بونجور ونجاوب الشخص نقول له بونجورين، وكانوا يقولوا لنا هاي نقول لهم هايين. اليوم صرنا نقول صباحو. مهضومة خفيفة هيك، هلأ بتختصر كتير اشياء صباحو، يعني تختصر صباح الخير والضحكة والقهوة والأمل والبداية الجديدة. يلا لمين بدنا نقول صباحو؟ أكيد لميلينا أول شي.
1: زعلاني
0: زعلانة هلأ بخبركم ليه زعلانة، بس ما بقى عندي وقت.
1: مهما تكوني
0: شفتوا ليه زعلانة؟ صباحو للي رايح على الشغل وتعبان وما إلو جلادة، بعرف شايفتك ولك شايفتك قدامي، أول شي عم تتاوب ما إلك جلادة زهقان. صباحو للي بعده تحت الحاف. يا ويلي يا قلبك.

0: من هالحالي. يلا بدنا نقول صباح لشارفيل، صباح لكل شخص عم يسمعنا، كل مستمع ومستمعة، كبار وصغار، سواح، مغتربين، صباح لكل حدا فاتح قلبه ليوم جديد.
1: صباح صباح يسلم لي صباح وشو طالع
0: ميرو، ايه هاي انا تحت الحاف. قولك يا ديداش والقصة نيال قلبك عابي.

أكيد اللي بيتغير كل يوم أنه اليوم الأربعاء أنه الصبح دايما بيحمل معه فرصة جديدة. فإذا حدا اليوم سألكن كيفكن جاوبوا بكل بساطة صباحه والباقي بيجي لحاله.

الله كيفينا ما نروح على الشغل. هاي غوا حبيبة قلبي يا غوا قويلي حالك، ما بدي اياك هيك بلشل شي في نوشالانس بالقصة، بدي اياك قوية قوية كتير.

dice che a Melina. يلا بدنا من هلا من الصباح بدنا نعمل بروجرام لبعد الظهر ولا بالليل، لازم نعرف حالنا شو عاملين. لذلك بدنا نطلع اليوم على بيريفون، هيدا ريستو كافيه على دغري دغري على بولفار ريفون، قعدتوا بتجنن، أكلات منوعة لبنانية وعالمية، مش معقول الانترناشنال فود عنده شو طيب. أكيد بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل، ريستو كافي بيريفون، أكيد فيكم تحضروا المونديال عندهم، وكمان بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. لا تحجزوا بيريفون، عجلوا طلعوا لأنه كتير لذيذ، قعدوا برود مش معقول. للحجز بيريفون على بولفار ريفون 71 500 554، 71 500 554.

0: Tokyo, live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: توقعات الفلك والأبراج.

هذا مع برج الحمل يومك مليان حركة وطاقة، ويمكن تحس أنه عندك رغبة تخلص ألف شغلة. حاول أنه ترتب أولوياتك. برج الثور اليوم بدك شوية هدوء أكتر من العادة، يمكن تكون عم تفكر بقرار مهم أو بخطوة جديدة بحياتك. ما تستعجل ماليا، حاول تنتبه على مصاريفك. برج الجوزاء نهار اجتماعي بامتياز، تليفونات، لقاءات، أخبار عم تيجي من كل الاتجاهات، بس عندك قدرة كبيرة اليوم على الإقناع. برج السرطان يمكن تكون عم تحمل هموم ومسؤوليات أكثر من غيرك، بس اليوم في شعور إنه الأمور عم بتبلش تنتظم شوي شوي. برج الأسد طبيعتك بتحب إنه تكون قدام عطول قدام. اليوم عندك فرصة لتثبت حضورك، بس انتبه من التسرع. على كل من خبرك أنه عندك شيء حلو كتير أو موقف إيجابي بيعطيك دفعة معنوية. برج العذراء أنت من الأشخاص اللي بينتبهوا كتير للتفاصيل. اليوم هالميزة رح تساعدك تكتشف أمر ما حدا انتبه له. زين لازم تسمع لصوتك الداخلي إذا كنت محتار بموضوع معين. عاطفيا في دفء وراحة إذا تركت الأمور تمشي بعفوية من دون تعقيد. برج العقرب النهار بيطلب منك المرونة، مش كل شيء رح يصير حسب الخطة، ويمكن يكون في مفاجآت بتحمل أمور أحلى من المتوقع. برج القوس التفاؤل مرافقك اليوم، وهيدا الشيء بينعكس على كل اللي حواليك. بدك تبلش بمشروع أو فكرة جديدة، ويمكن تسمع خبر بيفرح القلب. جدي عم تشتغل بصمت صار لك زمان، اليوم ممكن تبلش تشوف النتائج. صحيح انه الطريق بعدها طويلة، بس كل خطوة عم بتقربك من هدفك. برج الدلو الافكار الجديدة ما عم توقف براسك، عندك ابداع وطاقة ذهنية كبيرة، استغلها بشي مفيد او مشروع بتحبه. الحوت النهار هيدي نسبيا بيعطيك فرصة ترتب أفكارك. عاطفيا الحنين والاهتمام هن مفتاح نجاح أي علاقة اليوم.

8 تموز قلبه كبير وبيحب من كل قلبه العيلة، بالنسبة له الأمان والدنيا كلها. مولود 8 تموز عنده روح حماية كبيرة، يعني إذا حب شخص أو اعتبره من دائرته المقربة بيوقف حده بكل الظروف، من نقاط قوته الوفا الإخلاص الزكاة والحنين، أما من نقاط ضعفه أوقات بيبالغ بالتفكير، مزاجه بيتغير. على كل عنده علاقة خاصة بالذكريات. وطبعا بدنا نقلكم إن شاء الله يا رب إنه تكون سنتكم الجديدة مليانة صحة ومحبة وراحة بال.

تحياتنا لكل المستمعين وين ما كنتوا، بأي منطقة، بأي جبل، بأي ساحل، بأي بلد بالعالم. قليلة أنه كل المستمعين بيسمعونا، مش بس بلبنان. في أدم منك يا سميرة، مش معقول شو معدومة. قلت لي شو عملتي بس رحتي مبارح من هون من الإذاعة الساعة 10. تعرفي وين رحت؟ قضيت ترقش كل النهار. تعرفي وين؟ قليلي انت، قليلي إذا بتعرفي وين.

0: يموت الحال.
1: يلا ليز عليني قبل ما نوصل المولندور. برافو برافو. لا مش بالمطبخ، شو بدي اقعد اعمل بالمطبخ. كنت رحت انا ورايحة امبارح، لانه مش معقولة هو الستيكس اللي بيقرقشوا الكعك على فليفرز، مش معقول شو طيبين. دقت الجارليك على وهيربز، مش معقول. تشيز، زعتر، بارميزان، شيء مش معقول. فوتوا على المولندور بكل فروعته وقولوا لهم بدنا الكرانشي ستيكس، ودقوا وقرقشوا كل النهار. هلا المولندور ذوق مصباح، عندهم المونديال غير والمتعة أكبر. بدي منكم تستفيدوا من العروض هلا بمناسبة المونديال. المولندور ذوق مصباح بس خلال المباريات بس عندهم عروض بتجنن. أول شيء أوبن بير ب 14 دولار، ثانيا أوبن بير مع أرجيلة ب 19 دولار، وكمان ثلاثة بيتزا فيجيتيريان فرايز وسوفت درينكس بس ب 12 دولار. بعدكن محتارين وين بدكن تتابعوا المونديال؟ يلا ناطرينكن بمولندور ذوق مصباح. رح أعطيكن رقمن لتحجزوا، بدكن أكيد تحجزوا على 79-09-92-39. يلا كل لحظة فيها حماس بالمولندور بفرع ذوق مصباح. 79-09-92-39.

ما تفوتوني على المطبخ خصوصي بالشوب. ليش دايما الناس بالصيفية بتعمل طبخ هين؟ بتعمل تبولة، سلادات، بتعمل باستا، بتعمل يعني ما بده شي فرون وشي ساعتين ثلاثة على الغاز، يعني عرفتوا؟ لأنه شوب يا جماعة.

أوكي أوكي، كلكم عم تسألوني ليه زعلاني أول ما بلشت البرنامج. يلا خلينا نخبركم البقوسة اللي صارت معنا امبارح. أنا من حوالي 10 أيام غيرت زيت للسيارة، وقال لي إنه الفيتاس تعبين. قلت له لا يا ربيع يا حبيب قلبي، شو بدنا نعمل؟ قال لي خليني أفحصه وبغير لك الزيت تبعه هيك إنه من. قلت له أوكي مشي الحال. امبارح صار يضوي معي الزيت. قلت أنا يه ليه بده يضوي معي ما مركبة ما مغيرة زيت من 10 أيام. مهم مرات على الترمبة عم بعبي بنزين، قلت له بليز فيك تشوف لي الزيت. قال لي تكرم عينك، ايه بشيل هاي الشيش الطويل، هيدا شيش الشوي. كان مشوي على الاخر، هيدا الشيش على الاخر، حط الشيش وشيله ما في ولا نقطة زيت. قال لي مدام كيف ماشي؟ قلت له مش ماشي، ماشي. سودت الدنيا بوجهي، يعني قلت انا كيف بدي اوصل على البيت؟ قال لي مدام وين كنتي؟ قلت له كنت بالاشرفيه. قال لي حلو حلو كثير. قال لي اوعى تمشي فيها بلكي عم تنقط او شيء ما بعرف. مهم وصلنا على البيت ودقينا على ربيع المنقذ، ربيع الطوارئ الارجانس. قلت له شو في يا عمي؟ قال لي اوكي. اخذها وصور لي، قال في ايلي هاي للبنزين ما بعرف شو مكسوره مكسوره رايحه. قال لي هاي ما بتصير. قلت له الا معي اكيد يعني. قال لي تنطع شي جبل نازله بوادي شو كسرها؟ اطمنا انه ما في شيء لانه انا خفت على الموتور. يعني هلا معناتها صار لي جمعه عم سوق بلا زيت.

0: فيك زيت بهالبيت حطيه لعدت فيه
1: قلبي.
0: لا شو بتحطوا له، زيت زيتون ولا زيت قلي؟
1: استناكي وحامل قلبي زارع لك بالذنب الغربي رح قلو للحي الغربي.
0: يلا هيتا بشوف ريبال.
2: صباح الخير مدام كلي،
0: كيفك؟
2: عن جديك ما بتعرفي قدي وجودك الصبح هيك بيأثر فينا، بس في كتير أشخاص ببلشوا نهارهم على صوتك وبحسوا هيك بطاقة حلوة وأمل جديد. شكرا كتير لأنك عم تعطي من قلبك ولأنك هيك بتخلي الصبح هيك شوي أخف وألطف علينا.
0: تسلم لي.
2: الله يوفقك بكل خطوة يا رب وتضلك بصحتك
0: حبيبي. الله يخلي لي إياك.
2: تحية لك من علي.
0: من علي. هيدا ريبال، مرسي كتير ريبال. بعدين صوتك رائع، عارف جرب شي مرة تعمل شي فويس أوفر أو مذيع لأن صوتك كتير حلو.
3: بونجور ميراي، بسمعي بالنسبة للزيت، غيار الزيت الفيتاس غير غيار الزيت الموتور.
0: ولك
3: يعني بيان معي هيك، هيدا زيت الموتور مش مغير، زيت الفيتاس ما بنفحص بهيدي الطريقة.
0: لك شو الكارولين هاي يا عمي، عندك جراج؟ بعرف يا قلبي. ايه لا، زيت الموتور غير زيت الفيتاس. ما بينفحص بهالطريقه. يلا بعد شوي رح يدخل شربي رح يخبرنا اخبار، يعني انه هلا في اخبار كثير بالبلد انه قد ما بدكم فيه عاملين مخزنين. بس شو هالمونديال امبارح، شو هالمنتخب المصري الرائع. برافو، تحية لكل الشعب المصري بجننوا، يعني رفعنا لكم القبعة. برافو. يلا بنحكي بعد شوي، وهلا شربي لأكيد رح يحكي. بس لا، اللي ما جيب المنارة ديري كتير عم بيروح عليكم كتير. نحن اللبنانية منحب ترويقتنا تكون جبنة ولبنة قريشة معزة بقر اللي بدكن ياه. هيدي المنارة ديري معمل قلبين وأجبين لبناني من 1960 من قلب البقاع الغربي، بيوصل لعندكن على البيت. كل المنتجات معمولة 100% من الحليب، من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة. هلا ما بتشوفوا امكن دايما بس جيب جبنة بتحطها تحت المي تتشيل شوي الملح، تخفف الملح منها. مع المنارة ديري ما في لزوم لهالموضوع، لأنه تأملوا نسبة الملح تقريبا فيها بين 1-2%. لا طلبتكن من المنارة ديري 76-436-954. وبدي أذكركن أنه كلفة التوصيل $2 بس، ومجانية للطلبات الفوق $35. بعدين بيبعتولكن كل اللي بتطلبوه بفانيت مبردة، وفيكن كمان تتابعوا كيف واصلين من لعندكن من البقاع. المنارة ديري، لقمة بقاعية أصيلة. رقم الدليفري 76-436-954.
4: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
5: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
6: ولعانة ولعانة.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة.
7: أنا قلبي
4: مياد ميادة الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
7: أنا بعشقك
4: أيقونة الطرب ميادة الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
8: برعاية أغاني أغاني.
9: كل العصايد من حنا عينيك.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
9: لو غمضتنا
8: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: قلبي ده قلبي ده.
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: وكل العام حيسوق.
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
10: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
11: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
12: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
11: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
10: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
11: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
10: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
11: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
11: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
13: صارت ستة
14: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
15: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
14: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
16: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
17: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
14: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
18: مش لأنه عجقة كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: خفف علينا، بدنا نروق.
1: نحن دائما رايقين. صباح النور يا راي.
0: بونجور، كيفك شربل؟
1: ماشي الحال.
0: شو اخبارك؟
1: مشتاقين لك من امبارح لليوم. شو بك يا عمي؟ شو بهالسياره عم بتزعلي؟
0: شايف لا معقوله شربل؟ يا شيء مش طبيعي. يلا ماشي الحال، كتر خير الله. مو
1: تحيه لكل اللي هيك بيهتموا بسياراتنا.
0: اي والله
1: عن جد
0: ربيع بدي اقول له
1: يلي بيسمعونا. بتعرف امبارح كنت انا ومالين هيك عم بعمل شغله، لك حتى الشركه بعتوني عند وليد عبده بعين الرمان، طلع بيسمعنا كل يوم هو بنوته. تحيه كبيره لك وكل يلي بيهتموا بسياراتنا لحتى يضلوا بصحه جيده. بتعرف قبل ما بلش باخبارنا بدي خبر المستمعين كمان لحتى نضلنا كلنا بصحه جيده ونضل نهتم بحالنا. بتعرف قديش في ناس براي مثلا بتشتغل، يمكن عندها حالات مرضية بالبيت، يمكن حدا عامل عملية، يمكن حدا عنده يعني عنده ظروف صحية معينة، بدك تعملي فحص دم، حتى بدك تعملي صورة شعاعية بالبيت. كل هالاهتمامات يلي بتصير بالبيت بدي دلهم على شركة اسمها دايموند هوم كير، بيقدر يتصلوا فيها وبتجي لعندهم وبتبعت لهم كل الاختصاصيين، حتى إذا بدي جاردي بريفي، إذا عملي عملية أو عندك حالة مرضية، كل هيدي الحالات يلي بتستدعى أنه يكون في حدا شخص متخصص عم بيرافق المريض عندك بالبيت أو المسن. دايموند اسمه شو حلو، يعني خدمتهم مش ذهب، الماز. فأنا بدي حييهم، صاروا بيجوا على البيوت يعني اللي من فحص الدم لأي خدمة بدك إياها. شغلة كتير مهمة ميراي، وأنا بشجع كل المستمعين يتواصلوا معهم. رح بيكون في اهتمام بكل مستمعي أغاني يعني يلي بيتواصلوا مع دايموند هوم كير من قبل الإذاعة، رح يهتموا فيهم كتير. بيقدروا يفوتوا على الويب سايت، يعني رح أقول هلا رقم التليفون الخاص فيهم، أو بيقدروا من خلال الويب سايت كتير مهم، كتير مفصل، كتير مرتب، بخبر على كل الخدمات ميراي يلي بيعطوها بدايموند هوم كير. رقم التليفون 81 319 656. رح أعطي رقم واحد لحتى الناس تحفظوا بتليفوناتهم، 81 319 656. يعني شو بدي عد لعد ميراي، المهم انه بهمنا صحة الناس تضل بأمان.
0: أكيد.
1: ويكونوا مرتاحين ببيوتهم. الخدمة المنزلية التمريضية مثل ما قلنا على ايدي ممرضين وممرضات يعني مؤهلين، مش كيف ما كان مع خدمة ممرض بديك 12 ساعة او بديك اياها تضل 12 ساعة، بديك اياها 24 ساعة كمان، بيقدروا بأمنوا حسب الطلب. والخدمات مثل ما قلنا بتشمل سحب الدم، بدك تمرق في كتير، انت بحاجة وقت تكون تمرق دواء انترافينوز يعني بالعرق بيمرقوا لك اياها، بيحطوا سيروم بالبيت.
0: حلو.
1: بدك يغيروا لك البانسمون الجروح، حتى الحرق، يعني شو بدي عد لعد. اللي عندهم قديش في عنا كبار بالعمر بيبقوا عاملين شو بسموه العقر، كمان بيهتموا فيه، يعني كل هيدا ما راح عدون كلهم سوا. فإذا هيدا الرقم حافظوه عندكم، دايموند هوم كير 81 319 656. ما بدش يفوت على الويب سايت www.diamondhomecarelb.com. فوتوا وكل التفاصيل
0: موجود.
1: كل يوم يراي رح نخبر المستمعين عنهم ورح يهتموا كتير بمستمعي أغاني
0: أكيد. أهلا وسهلا فيهم.
1: من أخبارنا ميراي بدي بلش يعني باللي كنت عم تحكي عنه، يعني هو اللي طغى على كل الأحداث، مع أنه الأحداث الأمنية من مطمئنة
0: أبداً.
1: عن المونديال، يعني امبارح المنتخب المصري مثل ما أنت قلتي رفع راس العرب.
0: أيوة
1: كلهم. مباراة مشرفة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني.
0: والله خافوا الأرجنتين، خافوا.
1: صدقيني ميراي، أنا بالنسبة لي مش تبيض وش، بس بغض النظر عن النتيجة أنا بدي أقول مبروك لمصر، وأنا بقول إنه الفوز مش بعدد الأهداف بل بالاجتهاد يلي وصل له المنتخب المصري يلي وصل للعالمية.

0: يعني امبارح ملايين العالم كانت عم بتشاهد،
1: يعني على لحظة
0: على لحظة، يعني النتيجة مراي كانت كانت 2-2 وصلت الأرجنتين، تأهلت لربع نهائي الكأس العالم، تقدمت رجعت، يعني بالأول كانت 2-0 يعني مصر كانت متقدمة، هذا اللي عم أقول إنه 2-0 كانوا قريبين من إنه يحققوا مفاجأة كبيرة، ولكن الأرجنتين شو صار معها، كيف كيف بهالسرعة بالدقيقة الأخيرة قلبت المعادلة وكيف رجعت فازت، ما بعرف
1: مش معقول، مثل الحلم
0: أكيد حلم. وهيك بتكون الأرجنتين ضربت موعد مع سويسرا، يلي كمان سويسرا هلا بنحكي يلي ربحت بعد نص الليل الفجر، أي نص الليل الفجر، الأرجنتين رح فإذا تلعب مع سويسرا هيدا السبت، بس مش السبت بيكون صار الأحد، فجر الأحد على الأربعة الصبح على الأربعة الصبح. سويسرا ميراي من بعد مصر لعبت سويسرا مع كولومبيا، انتهى كان الوقت الأصلي 0-0، رجعت سويسرا حسمت المباراة بركلات الترجيح 4-3، وهيك بتكون تأهلت لربع النهائي، ومثل ما قلنا بتكون ضربت موعد مع المنتخب
1: الأرجنتيني
0: على الأربعة الفجر. أيه. فجر الأحد صباح الأحد
1: إيه، لكن لازم تنيموا الأحد بكير ساعة 6 تتوحوا أربعة،
0: منسرب من العرس على الفوتبول
1: دغري.
0: لا منسرب مالينا لحظة، عرسنا بالنسمات بالرومية الإلعاعات، منسرب على بيريفون فشخة،
1: برافو
0: زبطت معنا، سجلي عندك تما ننسى
1: وبالطبع إيه
0: ليلة بريك، ليلة استراحة، بس رايح الليلة عبي ريفون
1: كمان ليلة
0: بدي روق راسي ميري، كل ما رحنا عبي ريفون العالم وزقيف وحماس أجواء مونديال، ليلة ما في مونديال
1: ما في ليلة
0: بريك يوم. ليلة بريك لأنه خلص الدور ال 16. بكرة فرنسا والمغرب على الساعة 11 بتوقيت لبنان بالليل ضمن ربع نهائي كأس العالم، فإذا بكرة مباراة كتير مهمة بين فرنسا والمغرب، كمان المغرب المنتخب العربي إن شاء الله يا رب، لو بدأت تزعل مالينا إن شاء الله المغرب بيربح يا رب يا رب. والجمعة كمان 11 بالليل إسبانيا بتلعب مع بلجيكا الساعة 11 بالليل، والسبت نص الليل 12 نص الليل النرويج بتلعب مع إنجلترا، ومثل ما قلنا الأرجنتين وسويسرا صباح الأحد أو فجر الأحد على الساعة 4 الفجر.
1: ايه.
0: هلا بلش الحسب.
1: هلا انت مين عم بتشجع؟
0: ما كنا برازيل راحوا، صرنا بورتغال
1: راحوا
0: رحنا مصر راحوا، ما بسترجع ما بتقلي لي احلى ما يروحوا.
1: ايه انا سالوني امبارح مع مين، انت قلت لهم مع اللي بيربح احلى شيء.
0: لا انا مع المغرب اكيد، مع المغرب
1: اكيد.
0: لا بس لا هلا بطلع اعطونا فيزا على فرنسا، لا انا مع المنتخب الفرنسي،
1: تحيه
0: للمنتخب الفرنسي، بدنا نسافر على فرنسا. ميراي بموضوع الأمن يعني جد اللي صار الوضع ما بيطمن، يعني اليوم شفت لونا من الكويت كانت عم تحكينا وعم تقلي عم نسمعكم على صوت الضرب، الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية بالكويت وبالبحرين، صار في استهداف ل 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية، حتى الجيش الكويتي أعلن أنه الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، كمان البحرين بدورة وزارة الداخلية البحرينية كتبت من شوية على حسابها على إكس، أعلنت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار وطلبت من كل المواطنين بالبحرين التوجه لأقرب مكان آمن، بس بتعرف الاتفاق هيئته ظابط 100%
1: ايه معلوم،
0: نشرب كافيه
1: قليلة بس قليلة، من نام عشي من قوم عشي
0: نشرب ريق، نشرب كافيه دو برازيل
1: ايه شو طيبة. لا بدي اشرب سخن هلا، يلا بعد شوي.
0: بموضوع اللي بهمنا نحن، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رح بيزور واشنطن، رئيسة الجمهورية اللبنانية اعلنت ميراي انه الزيارة رح بتصير قبل نهاية هيدا الشهر، هلا في مواقع عالمية وسائل إعلامية ذكرت أنه الزيارة تحدد موعدها ب 21 تموز، لا رئاسة الجمهورية نفيت هيدا الشيء، ما تبلغ رسميا، إذا وسائل الإعلام تتبلغ قبل رئاسة الجمهورية شيء تاني، بس بتأكد أنه الزيارة رح بتصير قبل نهاية الشهر، وحتى بالنسبة للجولة السادسة من المفاوضات اللي رح بتصير ونحكى عنها الأسبوع المقبل بروما. حتى رئيس الجمهورية عم بتقول أنه بعد ما تبلغوا بشكل رسمي عن هذه المفاوضات. هو يلي حكي بموضوع المفاوضات والجولة السادسة بين لبنان وإسرائيل هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية، هو يلي أعلن أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رح بتصير بروما ب 15 و16 شهر. أوكي. يعني عم نحكي الأربعة والخميس اللي جاي.
1: أوكي.
0: نحن بهمنا النتائج وين بتصير، ما بهمنا، بهمنا النتائج. بآخر خبر اليوم، وزير الاتصالات شارل حاج وصل ميراي بهاللحظات 8:15 وصل إلى مدينة صيدا بجولة، عم بقوم بجولة على المناطق الجنوبية، رح بتبلش من صيدا مرورا بالنبطية وصولا إلى مدينة صور لحتى يطلع على واقع الاتصالات، ورح يتفقد مراكز أوجيرو ومراكز شركتي ألفا وتاتش بصيدا وبالنبطية وبصور لحتى يطلعوا كمان على الأضرار ويكون عم ببلشوا بالتصليحات بشكل كتير كتير سريع. أوكي. بس ميري قبل ما نختم أخبارنا، لأنه اليوم عم بيصير في بده يصير في شغل، مش اليوم يعني كذا يوم بشمال، أنت بتعرف أنه عم بيصير في شغل وين كان منهار الجبل قبل تونيل شكا.
1: أي.
0: يعني أنت وجاي على المسلك الغربي بشمال عم نحكي، رح بيصير في أعمال شغل بحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، رح بيصير في شغل على الطريق لعدة أيام، بس عم شوف الضرورة لأنه المستمعين يعرفوا بهذا البيان.
1: ايه.
0: هو معروف يعني من التونيل لتقريبا بسموه جسر المسيلحة، رح بيصير في يعني رح بيكملوا الأشغال يلي رح بيبلشوا هلأ إزافته من أوتوستراد أميون شكة الدولة، بدءا إذا بدك من بعد التونيل وصولا مثل ما قلنا لجسر المسيلحة، رح بيبلشوا كل يوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر. أوكي. بلشوا اليوم أول يوم هلأ. أوكي. الساعة 9 ببلشوا، فإذا من 9 للخمسة ولغاية الثلاثة اللي جاي ب 14 الشهر رح بيتم تضييق المسلك اللي حكينا عنه، رح بيتم تضييقه، وحتى السبت والأحد، هيدا السبت والأحد ب 11 و12 الشهر رح بيتم قطع المسلك الغربي كليا. يعني اليوم بين الساعة 9 والساعة 5
1: يعني.
0: ولغاية الثلاثة اللي جاية عم بيضيقوا الطريق، بس السبت وأحد كليا المسلك الغربي بيتسكر كيف كان من زمان محاولينه على مسلك واحد، سبت وأحد لحتى يسرعوا الشغل أكتر وأكتر. فالناس اللي رايحة على الشمال أو يلي رايحة على الشمال بدها تنتبه، رح بيصير في عجقة.
1: شو بده يصير في عجقة؟ بس شو هالعجقة المش طبيعية شربل؟ لا لا
0: طب
1: لا.
0: هيدا عجقة صيفية ميراي، ما لازم انه
1: لا بس أوتوستراد جوني مش طبيعي.
0: هيدا صار بده حل.
1: لا بده حل، بدنا نروق يعني.
0: صار بده حل. بتعرف نواب المنطقة ميراي تحركوا، كان نائب سيمون أبي رميا، كان نائب زياد حواط،
1: ايه.
0: النائب شوقي دكاش أنا بدي حييه يلي ميراي عم يعمل شغل صدقيني رائع. أنا بارح تلقيت اتصال من مكتب النائب شوقي دكاش وبيسمعونا دايما. بتتذكري كيف انعملت من ورانا طرقات من ساحل لأعالي كسروان من ورا الصرخات اللي أطلقناهن على الهواء، واتصلوا فينا من مكتب النائب شوقي دكاش يلي هن تابعوا مع اتحاد بلدية كسروان، وقت يلي ما لقوا تجاوب، ما بدي أقول تجاوب، ما لقوا يعني وزارة الأشغال ما عندها قدرة كانت تسكر الجوار. مكتب النائب شوقي دكاش هو اللي تابع مع اتحاد بلدية كسروان وشفنا الأعمال الرائعة يلي صارت خصوصا عنا بعالي كسروان. بموضوع المي عم بيتابعوا، يعني كل ما نحكي عن نضوي على اي تقصير او شيء بالمنطقة بيراي صدقيني عم يتصل فينا مكتب النائب شوقي. بدي احكي على الساعة 9 رح احكي عن تسريع الاتصالات بموضوع ساحل كسروان يلي صار حبس للناس.
1: ايه.
0: بكل صراحة
1: ايه حبس
0: بكل معنى الكلمة للناس، رح احكي عنه بشكل مفصل على الساعة 9. بس خلينا ميراي لأنه مجبرين لأنه قطعنا الوقت دقيقة، رح ناخذ اتصال بشكل سريع. ربح مجموعة من بيئات المونديال يلي منزلين على الويب سايت مطانوس تريدينج على www.mtanostrading.com 01-322,000. بس أهم شيء ما يكونوا ربحانين ولا مرة من عند مطانوس تريدينج، لأنه هن الشركة حابين يتعرفوا على مستمعين جديد.
1: أوكي. يلا افتحي لنا سنترال ملينا. ألو
2: ألو بونجور.
1: بونجورين
2: يتكون يعطيكم العافية.
1: مرسي ونحنا كمان. مين معنا
2: حبيبي؟ معك رنا أنطون.
1: رني أنطون، نين عم تحكي لنا رني؟
2: من نيوراودا.
1: أهلا وسهلا.
0: قريبة تعرفي تعرفي رني وين بصيروا شركة مطانوس تريدينج؟
2: وين؟
0: يعني
2: وين؟
0: بالمنطقة الصناعية بين الديكواني والمكلس، كثير قريب عليك.
2: ايه طيب.
0: ضروري ضروري مين ما بده يستلم لك الهدية إذا ما معك سيارة روحي أوكي. معهم.
2: اوكي.
0: روحي تعرفي على هالشركة الكبيرة وشوفي شو هالاستقبال. و
2: اكيد عم بسمع عنهم كثير كثير، انا ولا مرة ربحيني لأنه بهالموضوع هيدا عرفت.
1: ايه لعب
2: انا تعجبت كيف علق الفاس معي.
0: هيدي لعبة حظ. الف مبروك.
2: اكيد اكيد.
0: يلا الف مبروك.
1: اهلا وسهلا.
0: وبس تسكري حفظي رقم التليفون تبع مطانوس تريدينج لتتواصلي معهم بالواتساب ليدلوكي كيف توصلي لعندهم. بس انت فيك تروحي لانه اسمك صار عندهم، بس لحتى تعرفي كيف توصل لعندهم.
2: مزبوط. أوكي.
1: أهلا وسهلا.
0: مبروك.
1: أهلا حبيبي. باي باي.
0: وين عم تسمعينا؟ بالبيت.
2: اي نعم.
0: أحلى شيء.
2: قاعد على البلكون وعم بشبه وتخلصت
1: كافي دو برازيل.
0: ما بتدوري تلفزيون الصبح؟
2: لا ما بدور تي في.
0: ما بتحضر البرامج الصبح؟
2: لا بقعد على البلكون وبسمعكم من عبو كرة من الساعة 6 بس ما بتواصل ما بعرف ليه.
1: حبيبتي مشكوره.
0: اهلا وسهلا. انبسطنا كثير سمعنا صوتك.
1: يا هلا فيك. باي باي.
0: باي باي.
1: شو مهضومة؟
0: يلا مهضومة رني، لازم تحكي مع مطانوس تريدينج. بس تبعت لهم واتساب ميراي لحتى يقولوا لك كيف توصل لعندهم.
1: رح نقلك الرقم، سجلي عندك 03-929-9283.
0: وهي ورنة بتكون عم تسجل الرقم. أنا ميراي بدي ودع المستمعين لأنه بدي روح لأملك
1: كافي
0: دو برازيل.
1: دو برازيل. مرسي يا شربيل، كلك زو. أكيد أخبار جديدة حوالي الساعة 9 ونحن من كافي من قلب بيروت.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: تحياتي لكل المستمعين. بونجور صباحو، سوري يعني عم بقلكم بونجور لازم قلكم صباحو. يلا جاوبوني صباحو مع غنية، ما بدي جاوبوني بلا غنية. يلا بدي أعرف وين أنتو مستمعين، بأي مناطق، إذا كنتوا بلبنان أو بالعالم. بس قبل ما أخذ فويساتكم واتصالاتكم بدي أخبركم عن شيء كتير أساسي ومهم عم نخبر عنه. سيرفي فايند هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات، يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة بده الناس تتعرف عليه، وبده أنه الناس تشتري من عنده أو تشوفه، لازم يتسجل بسيرفي فايند. هلا بالنهار بدنا كتير اشياء، يعني ما بعرف، بدنا محل، بدنا صيدلية، بدنا مرضى، بدنا معلمة، بدنا مصنع، نادي رياضي، 100,000 شغلة كلهم موجودين بسيرفي فايند. عليك تعملو تفتح الاب وتكتب الشغلة اللي بدك اياها وبتلاقيها وين موجودة، من الاقرب عليك للابعد. كمان في فرصة رائعة للطلاب، اذا بدكم تطلعوا شوية مصاري فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلا إذا بدكم النسبة تكون أعلى ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة. هيدا رقمهم في 2 كود 70 أو 71 10 77 06. فظيعة هالآب، فظيعة، يعني بتفوتوا من دون ما تسألوا فلين وعلتين وتلفنوا، بس فوتوا على سيرفي فاين نبشوا على الشيء اللي بدكن ياه دغري بتلاقوه من الأقرب عليكن للأبعد. رح أعطيكم رقم الإدارة 70 أو 71 10 77 06. حدك شايف حالك والله نحن بقلب بيروت بأغاني أغاني موجودين. فؤاد بونجور يا فؤاد، كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ الليل السهرة شو العين؟ عبدو أنت بالرابية؟ سلم لنا على الأحباب والأصحاب بالرابية. يا ويلي شوفي عنا ناس وأصحاب، شو بيمرق بحياتنا ناس يا جماعة، مش معقول، إن كان بالمدرسة بالجامعة بالشغل، شو بيمرق علينا وعراسنا أشياء، يا ويلي بهالحياة. يلا خلينا أخذ البول.
1: صباح وصباح.
0: أيوة
1: أحلى سفيري.
0: حلو صوتك، مش معقول ما قدمت ولا مرة على استوديو الفن. شو حلوين كانوا هالبرامج، مش معقول، كنا ننطرهم مناطرة، خصوصي بس يصيروا على التصفيات، يعني الأغنية الشعبية الأغنية الطربية، مش معقول هالمبدع الكبير سيمو أسمر، يعني فقدنا له بتلفزيون أكيد بعالم التلفزيون.

تعملي مارش الصباح برافو عليك عشان هيك عم ترشفي شو بكي ما يكون نازل السكري معك طول الوقت مصيبة إذا طلع السكري مصيبة وإذا نزل السكري مصيبة هذاك النهار من يومين ملينا ما بقدر قليك كنت عند ماجدا حاملة بطرس حطيته على الأرض قلت لي ماجدا شو بكي مام قلت لها دخت ما بعرف ليه قالت لي بكون نزل معك السكري قلت لها ولك شو مصيبة هيدا السكري بطلوع مصيبة وبنزول مصيبة بس امبارح مرقة فت على سوبر ماركت مرقة من حد هيك مجموعة ستات يعني بتقوم وحدة بتقلها مش ميراي قالت لها مبلا ميراي مزرعاني قالت لها مبلا قالت لها ايه شو لذيذة وشو منحبها بس ريحتها بتاخد العقل هيتا نسألها سمعتهم انا اجيت عم تسألني قالت لي سوري بس بارفانتك مش طبيعية الكل لاي ثانك يو كلك ذوق ما بتعرفي سول بيرفيوم جايبتها من عند سول بيرفيوم قلت لها بتعرفي شو اسمها قال شو اسمها قلت لها غرام قالت لي لا معقوله مش معقول مش معقول يعني بدي رجالي ونسواني كمان عندهم يعني عندهم للرجال الوليد الجاد الندى مش معقول سول بيرفيوم بالكاسليك يعني حلو انه تحطوا بارفان مش معروفة كتير يعني انه الناس شامينا وين ما كان لا حلو انه تحطوا بيرفيوم خاصة فيكن حتى البراندات العالمية بيسبوها 100% لانه بجيبوا الاسانس من فرنسا بتتذكروا الأرماف هلأ صار فيه أفنان نينيتون من دبي هو البراند كتير قوية بدبي هول النوعين بي سول برفيوم وعليهم ديسكاونت 15% وشو ما بتشتروا من سول برفيوم 15% أكيد لإلكن وفري ديليفري يلا روحوا كتار عند سول برفيوم بالكاسليك رقمهم 70-360-124 70-360-124

في خبر انتشر عن موضوع كتير حلو. هلأ ما في تصنيف عالمي رسمي ثابت بيقول حرفيا لبنان الأول عربيا والثامن عالميا. بتعرفوا بشو؟ الأول عربيا لبنان. اللي بيعرف يعني بده يكون شيء ذكي كتير. يلا هيتا شوف. بس قبل ما تبعتولي بدي أقولكن انه شيء حلو, لانه في بعض المستمعين دغري بعتولي بالازمات. لا ما تروحوا على الفوضى على السرقة, لا روحوا على شيء حلو بالماي. لا مش بالماي. ما تبعتوا بالفوضى وهيك. قلتلكن على جمال اسم الله بالتأس. برافو. مين 630 بخلص رقمك. برافو. هيدا الشيء موجود بمؤشر نامبيو للمناخ عام 2026. حل لبنان بالمرتبة الثامنة عالميا بين الدول اللي عندهم مناخ حلو, وكان من بين الدول العربية الأعلى تصنيفا أكيد. أما عربيا فهو يعني من الأعلى إذا بدكم. فادي بونجور فادي. برافو. بحر وجبل قريبين من بعضهم, صيف مشمس وشتاء, في تلج على الجبال, ربيع وخريف بطقس معتدل. يعني هاي المقولة المشهورة بلبنان, فيك تكون الصبح على البحر وبعد وقت قصير بالتلج. يعني والله بعيدا عن كل شيء بيتعبنا بلبنان, في نعمة بعدنا يمكن ما مننتبه لك فيه, هو التأس. حقيقة مش معقول فيك تعيش الفصول الأربعة ببلد صغير بحجم القلب. أنا بدي سميه القلب لبنان. يمكن نحنا من كتر ما عشنا بلبنان تعودنا, بس اللي بيجي من برا بيوقف وبيقول مشدوه بيبقى انه شو هالبلد اللي حلو. يا لبنان دخل ترابك دخل حجار الفوق. لبنان بلد فيه مشاكل كتيرة, هاي اتفقنا عليها, بس كمان فيه كنوز كتيرة, والمناخ واحد من

المستمعين عم بيعملوا ديليت لل المساجات اللي بعتوا لي لانه قايلين فوضى وازمات وحروب وما بعرف شو. شفتوا دايما راسنا بيروح هيك للأسوأ للسيء. سبحان الله. يلا خلينا نروح على كنوز حلوة موجودة بجولوري وهيبة بساحة جوني. بدي أخبر كل المستمعين أنه أي مناسبة عندكم إياها ما تترددوا، فورا روحوا على جولوري وهيبة لأنه عندهم أوفرات كتير. إيه بالذهب عندهم أوفرات. مثلا رح أعطيكم فكرة، صليب مع سنسليبي $15، بلاك والليدي $30، حلق والليدي $25. تشكيلة كتير كبيرة من الهدايا، كمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل العرسين وأسعار تنافسية. عندهم ذهب إيطالي وكمان محلي وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. إذن مستمعينا وهيبة جولوري بساحة جوني فيكن تروحوا لعندهم أو تتواصلوا معهم بالواتساب 03-87-02-88. هلأ بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. وهيبة جولوري 03-87-02-88.

0: وحفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يا رب تفرج معكم يا رب. مستمعينا فورا وسريعا بدي روح إلى الربح. يلا حضروا لي حالكم من دون سؤال، بدي ربح المستمعين دايتوس. اليوم رح نحكي عن فانيلا مع كوكو وكريم، أكيد من تارجت فود. اللي بيحبوا يربحوا معنا هالسناك الخفيف الطيب كتير يتصلوا فينا على 01-322-1000. هو بسكوي بطعمة الفاني مع كريمة الكاكاو غني بالألياف، بس 36 سعرة حرارية بالقطعة. يلا معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. بونجور.
1: بونجور.
0: مين معي؟ شو اسمك؟
1: جوي.
0: جوي؟ إيه. إيه. وشو العيلة يا جوي؟ بتعرفي؟ خوري. أكيد. شو؟
1: خوري.
0: خوري؟ نعم. أوكي. أهلا وسهلا فيك يا جوي. حبيبة قلبي أكيد بتحب البسكوي وتحب الشوكولا، بس هيدا البسكوي صحي بطعمة الفاني مع كريمة كاكاو كتير طيب. قدي عمرك جوي؟
1: 9.
0: 9 سنين. يا حبيبة قلبي كيف مامي؟
1: منيحة.
0: سلميلي عليها كتير وبرافو، انت ربحتي معنا مع تارجت فود، ألف مبروك لألك. قلي لها لمامي انه خليها تنطرني لانه بدي اقول رقم تارجت فود تستلموا الجائزة. اهلا وسهلا. باي جويس. جوي اي لاف يو.
1: باي.
0: يا حياتش الطيبة. يلا ألف مبروك، أكيد ربحت معنا دايتوس كتير طيب للكبار والصغار، بس في 36 سعرة حرارية بالقطعة. هيدا دايتوس اللي عم نحكي عنه، هو دايتوس فانيلا مع كوكو وكريم. يا بدكن تتصلوا إما لجوي بدك تتصلي بالسفر 01-901-702 أو 703. هلأ لأنه العناية بالبشرة بتبلش من النظافة الصح، إجا فريش اند سموث ووتر وايبس. كمان اللي بده يربح معنا يتصل فينا فورا على 01-322-1000. هول الفريش اند سموث الووتر وايبس هني 99% مي نقية وتركيبة لطيفة، يعني بتنظف بلطف وبتعطي انتعاش طبيعي من دون كحول أو مواد مؤذية. خيار مثالي للاستعمال اليومي والبشرة الحساسة. أكيد بتلقى اتصال على 01-322-1000. معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: مدام معلور.
0: سميرة.
2: إيه.
0: لا سميرة يعني بدي اعتذر منك، معلش سوري، بس اكيد ربحاني معنا كتير. بدنا نخلي مجال لبعض المستمعين اللي مش ربحانين مع تارجت فود. معلومة سميرة، ساعة بتقلي سميرة، ساعة بتقلي مدام معلوف، ساعة يلا معلش ما تزعلوا مستمعينا، بس انه اوقات بتكونوا ربحانين مرتين ثلاثه يعني. الو.
3: الو بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
3: بس
0: يا الله عافيك. مين معي؟
3: معي جوال.
0: جوال صبا
3: عائي. عيسائي.
0: ما فهمت العيله.
3: عيسائي.
0: عيسائي
3: صح.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك. نين عم تحكينا؟
3: من هلا عن في البرج.
0: اوكي يا هلا فيكي. يلا على كل ربحتي معنا جويل، هيديك مشغوله وتعبانه وعم تمشي هيديك انت.
4: أنا بالسيارة وعم سوق.
0: أوكي يلا يلا خلص سكري هلأ. أول شي ربحتي، تاني شي جوال رح أعطيك الرقم احفظيه لأنه بدك تتصلي تتربحي جايستيك على هيدا الرقم 01-901-702 أو 703. هالدمعة بعيني حولها ذكرتني جوال أنا وجاية اليوم على البحرية طريق البحرية، هيدا الخط البحري على دبي مش معقول شو حلو الرصيف، يعني شو في عالم، قولك شو في عالم. أنا شمالا ما بمرق على الخط البحري التحتاني، بمرق على النص يعني الباراليل للأوتوستراد، بس صرت فكر والله برافو الناس إنه وعي هالقد بكير، لأن هوني كانت شي 7 إلا 10 إنه وكانت الناس تعبانة وعرقانة ويعني بلشة أبكر، بس برافو برافو لأنه لازم هاي الثقافة ناخدها. هلأ مش عم بعطيكم نصايح، قولولي أنت بتمشي سألوني إلي، ما أنا لبنانية مثلكم بعطي نصايح. يا ويلي شو بنعطي لا لا مش معقول. الصحة ما في أشطر منها يا ويلي، إذا سعلت شوي هاي حساسية لا لا ما بيك شي، هاي حساسية خدي هيدا الدواء وهيدا الدواء معه يا الله. ولك إذا بالسيارة بيفهموا الستات، بالسيارات بيفهموا.

نحاولكم نعطي نصايح، يعني منحس هيك بسعادة أو منحس أنه عملنا إنجاز أو ساعدنا غيرنا؟ شفتوا ليه أنا عم بقلكم؟ لأنه تعتبر مساعدة هاي كمان من الناس، بس تنصح غيرك بتكون أنت مجرب برودكت أو هيك. بس أكيد كل شيء أولى السوشيال ميديا. الإنسان إجمالا بطبيعته يعني بحب يحس إنه إله قيمة، إنه عمل شي منيح، ساعد حدا أو خفف عن شخص تاني. بعدين بيصير ما بعود بخبر مثلا إذا أختي قالت لي عملي هيك، ما تعملي هيك، عملي هيك، أنا عم بقلي بس يصير مثل ما قالت هي، هونيك الكوارث، هونيك تقلي شفتي شفتي شو قلت لك.

هلأ بتتذكر كل المستمعين بقلبه هوم يا ويلي شو صار عندهم مبارح. العالم لبرا لبرا وصلت، صاروا يقولوا لنا من قلبه هوم خلص بيكفي. أكيد لأنه عاملين حرق أسعار مش معقول، الأيسيات البرادات التلفزيونات الغسالات شي بياخد العقل، كلها ماركات عالمية بس لا مزبوط في حرق أسعار بقلبهم بالزلقة. هني موجودين بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، جودة ما تسألوا أكيد من دون تفكير روحوا على مؤسسة قلبهم بالزلقة. رح قلكن عندهم اير كولر ب $85، AC MDV 9000 BTU ب $420 راكب خالص. توب و أوفن و هود إكسبرت 60 سنتيمتر ب $775. بدي منكم تروحوا لمحل تاني وتفصلوا هاي الأشياء الأيسيات واللي بدكن ياه وشوفوا الفرق. حتى مستمعينا في القطع الكهربائية عندهم الكبيرة والصغيرة اعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبه هوم، وكمان فيكم تتعرفوا على الماركة الإيطالية اللي عندهم إياها، هن وكلاء اكسبر. فيكم كمان من خلال انستا فوتوا حطوا expert.albi. هلا لمزيد من التفاصيل تواصلوا مع قلبهم الزلقة على هيدا الرقم 70 55 36 11، 70 55 36 11. يا جوسي وانت كمان احلى صبحية معك، حتى فنجان القهوة اكيد بلا فنجان قهوة كيف يمشي نهارنا.

0: بتعرفوا شو بيوعين الصباح؟ يعني 5:30 مش الألارم، بس تنحط الركوة عنار، بس شم ريحة كافيه دو برازيل بوعة. هلا إذا ما لقيتوها، بس كل الناس عم بتلاقيها وين ما كان صارت، في رقم فيكن تحكون على 76 77 73 61. وألف صحتين مستمعينا. أكيد رح ننطر شربل مع آخر الأخبار بعد لحظات قليلة.
1: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العالم حيسوق إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
5: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
4: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: غالبا.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
5: غالبا.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
6: أغاني
1: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
7: أحلى صباح لإلكم.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الكل معنا أكيد مباشرة على الهواء باستوديوات أغاني أغاني، وأكيد حامل معه كل الأخبار. هاي شربل.
1: بونجور ميراي، شو أخبارك؟
0: نيحة. تمام. وإنت؟
1: الأخبار عندك. هلأ أنا بسألك أخبارك الشخصية.
0: الشخصية لا منيحة
1: مبسوطة
0: الحمد لله.
1: مرتاحة؟ كيف هالبحر معك؟
0: شو البحر؟
1: والله عليك رح بطل نشوفك.
0: أنا خلص هلا
1: صار بدنا إضاءة كثير قوية.
0: هلا أنا بوقف بحر خلص.
1: ميراي بضاين البرونزاج من سنة لسنة. بيبقى؟
0: إيه والله بيبقى.
1: برونزاج طبيعي.
0: أحلى منه.
1: ما في أحلى منه برونزاج.
0: أكيد.
1: طبيعي. ميراي بدي بلش من مطرح، يعني تلقينا صار لنا كذا يوم وأنا ترددت لحتى أحكي عن هذا الموضوع. تلقيت شكاوى من 3 أشخاص على القليلة. 3 مستمعين تعرضوا لعملية تنصيب واحتيال. ما بعرف إذا سمعتي بالموضوع، وأنا ما عم تابع كتير أخبار صراحة. إذا نحكى على الموضوع، شخص هو بروكر لعدة شركات تأمين، قابض مصاري من الناس وفوتهم بشركات تأمين. بلشت يعني إذا بدك الفضيحة تبين، ناس يصير معها أوضاع صحية تضطر تفوت على المستشفى، تطلع انه منا فاتي بالاسيرانس. هذا الشخص للاسف ما بدي فوت باسمه، اللي تعرضوا لعمليه التنصيب والاحتيال

0: مفوت على الاستوديو كنت عم بتصل مع حكيت مع كذا بروكرز لعدة شركات تأمين عم بيقولوا انه هيدا الشخص يلي ما بدي اقول اسمه منه فايت بنقابة البروكرز يعني بس معه ترخيص من وزارة الاقتصاد لهالسبب يعني كان يعني مشان هيك كان يقدر يشتغل مع شركات التأمين لأنه في يعني معه ترخيص من الوزارة وزارة الاقتصاد والتجارة بس ما أنه فايت بالنقابة لحتى نقابة البروكرز تكون عم تتابع تشوف شو بدها تعمل كيف تعوض على الناس. الزلمة موقوف شو بده يصير يعني ما بعرف القضاء
1: يعني ياخد من الناس وما يدفع للاحتياط
0: فالمهم
1: هيك بيعملوا
0: قابض حوالي مليونين دولار مشان هيك بنقول للناس عرفوا مع مين بتتعاملوا خلي يكون عندكم ثقة. صدقيني أنا ما بدي أسمع على الهواء بس حدا أنت يعني بلا رح مثلا برأيي يعني أنا وميلي أنا مشغل مع حدا صديق يعني طوني دكاش بدي حيي يعني أنت بتعرفي بيكون عندك مثلا بتفوتي على مستشفى هني بيتابعوا لك الأمور بيتصلوا فيك بيتابعوا ما تشتغلوا مع مين مكان مع مين مكان وما تدفعوا مصاري لمين مكان إلا ما تتأكدوا وتعرفوا مين هو الشخص.
1: بدنا نحيي لأنطوان
0: توني دكاش عم يسمعنا تحية كبيرة كبيرة لإله
1: تحية لإله
0: يعني مش عم بحكي عن الأسيرانس أساس توني دكاش يعني من الأشخاص يلي بيسمعنا أنا وياك حكينا عن تقصير معين عن شغلة يعني يمكن الناس حكوا عنا عم بحكي بمنطقة كسروان والفتوح بيتابع لوحده بيتابع لوحده بدون ما حدا يطلب منه شوي بقلي شربول كنت سمعتك عم تحكي انت ومدام ميراي عن الموضوع الفلاني يعني اشهر قصة التسفيت وإعادة التأهيل اللي صار بمنطقة كسروان الوسطى والعليا والفتوح مشكور يعني كل ما قطع بميروبة صدقيني كانت الطرقات مثل الجل ماشية
1: اي والله
0: الناس بيعرفوها وين مطعم عفوان زهر التفاح وبالرايح صارت كتير كتير منيحة وبتنبسط انه تقطع على هيدا
1: طبعا
0: الطريق.
1: طبعا
0: ميراي بموضوع الاوتوستراد الساحل اللي حكينا عنه ما في شيء جديد صراحة غير وعود انت بتعرف انه صار في استملاكات وصار في طلب بالاخلاءات وبتعرف في كتير رجعوا فتحوا يعني ما بعرف اذا على ايامنا هيدا الشيء رح بيصير بس انه اذا بدك بموضوع كسروان وجبال والفتوح كمان يعني النائب زياد حواط وكمان النائب شوقي دكاش اجتمعوا زاروا وزير الداخلية عفوا وزير الأشغال العامة والنقل وحكيوا بكتير مواضيع هنوية بتخص قضاء جبال وكسروان مثل ما قلنا خصوصا تأهيل أوتوستراد دبي طبرجة ووعدونا انه رح بيصير في اعداد لدفتر الشروط لاطلاق المناقصة كمان حكيوا مع معالي الوزير رسامني بموضوع تأهيل طريق جبيل عناية وضرورة تأمين السلام العام على هالطريق نحن بنعرف قديش في ناس بتقطع هالطريق وصولا الى دير مرمرون ضريح مار شربل وعد الوزير رسامني بتلزيم مشروع الصيانة والسلام العام باسرع وقت ممكن وأكد أنه بلش العمل هلأ بتأهيل مرفق جبال يعني بعد مرفق جوني رح بيصير في تأهيل مرفق جبال وحكيوا بموضوع في كتير عقود كانت صايرة ميراي بال2025 وما تنفذت فوعد الوزير أنه عم نحكي بقضاء جبال وكسروان وعد أنه رح بترجع هيد الأشغال تصير حتى النائب سيمو أبي رميا كمان التقى امبارح بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لمتابعة نفس هيدي المواضيع وتأهيل الطرقات اللي حكينا عنها حكيوا يعني بكتير طرقات بكل المناطق اللبنانية بشكل خاص طرقات جبال حكيوا عن يعني النائب سيمو أبي رميا تابع مع وزير الأشغال المسار الإداري والمالي اللي معقدين يلي عم تسلكهم هالملفات داخل الوزارة أو بوزارة المالية من خلال جهاز مراقبة النفقات ونحكى عن التأخير يلي صاير بإنجاز الملفات يلي كان سبق واتفقوا عليها بس ما تنفذت وطالب النائب سيمو أبي رميا بتنفيذ كل الوعود يلي انعطت للمواطنين وقال نحن رح نكون بالمرصاد وحكي كمان النائب أبي رميا باجتماعه مع وزير الأشغال عن اقتراح اعداد قوانين لبرامج بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل لتأمين

0: من التمويل لهيدي المشاريع الانمائية ولحتى تصير على ومن المشاريع بقضاء جبال يلي انحطت على سكة التنفيذ رح يبلشوا فيها هن مثل ما قلنا طريق حبوب عناية وصولا لدير مارشربل، كمان استكمال اوتوستراد اهمج لقلوق لعقورة وكمان ملف طريق اللقلوق مزرعة سياد اهل المنطقة بيعرفوا ارطبة كمان، وقال انه رح بيكون في متابعة مع وزارة الاشغال العامة والنقل مع الفرق المتخصصة لمواكبة هالملفات خطوة بخطوة. قال النائب سيمو أبي رميا ما رح يعني نترك الأمور فلتانة مثل ما هي، رح نكون بالمرصاد لتطبيق كل الوعود يلي انعطت للمواطنين.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: شو بدنا نحن؟
0: عفوا من المراية الملفات كمان المهمة، رئيس مجلس النواب نبيه بري داعي لجان الإدارة والعدل والإعلام والاتصالات حقوق الإنسان لجلسة مشتركة رح بتصير بكرة الساعة 11 قبل الظهر. هذا موضوع بهمك وبهمني بهم كل الإعلاميين لدرس جدول الأعمال التالية، أهم متابعة درس اقتراح قانون الإعلام الحديث، لأنه القانون اللي عنا معفن صار من 1962 هيك الدرس صار عمره قانون الإعلام بلبنان، ناس بتطلع نزول ونحن نحن واقفين محلنا بالأحرى عم نرجع لورا. كمان بجلسة بكرة جلسة اللجان المشتركة رح يدرسوا اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان. أنا بدي أتوقف برأيي هيك بشكل سريع بموضوع درس اقتراح قانون الإعلام، صار فيه كتير تعليقات على هذا الشيء. نقيب الصحافة عون الكعكي بعت لنا أنه بيدعم إقرار قانون حديث للإعلام بليق بتاريخ لبنان، وقال يلي تم إنجازه حتى اليوم بهذا القانون الجديد بشكل خطوة متقدمة. نقيب الصحافة نقيب محرري الصحافة جوزيف الصيفي كمان أيد هيدا الشيء، ولكن قال أنه في ضرورة، لأنه هو طلع على الاقتراح، قال في ضرورة لإقرار قانون يكون حديث بيستجيب لتحديات الإعلام المعاصر، وقال ما رح نقبل بقانون مليان بالثغرات والأفخاخ، وقال أنه نحن كنائبة محرري الصحافة بعتنا كل ملاحظاتنا على اقتراح القانون لنائب رئيس المجلس النيابة نائب الياس مصعب، لأنه هو كان كلفه أنه يتابع هذا الموضوع، ولكن يبدو أنه التجاوب على الملاحظات على ملاحظات نائبة محرر الصحافة كان خجول كتير. كمان مؤسسة الإعلامية ميشي ضياء رحبت بتقدم مسار قانون الإعلام الجديد بالبرلمان، إن شاء الله بصير في عنا قانون حديث
1: إن شاء الله.
0: ينسيت خبرك على سيرة جبال، كنا عم نحكي على جبال، تعرف اليازا، أنا بدي أحيي دكتور زياد عقل وكل الأعضاء بجمعية يازا، نشروا من كم يوم فيديو لشخص عم يعمل حركة بهلوانية بتشبه سقافته على الموتو على أوتوستراد جبال، عم بعرض مش حاله لا هو مش سألان عن حياته بس عم بعرض غيره على الطريق للخطر. تم متابعة والتدقيق بهذا الفيديو، تبين أنه مزبوط على أوتوستراد جبال. على الفور تحية لبلدية جبال يلي تحركت بالليل بعد انتشار هذا الفيديو، وبالليل عملت كبسات على كل السائقي الدراجات النارية يلي بيجوا على أوتوستراد جبال بصيروا يعملوا حركات بهلوانية على الطرقات العامة، وكانت بالمرصاد لقلن. تحية لشرطة حرس البلدية يلي وقفوا عدد كبير من من سائقي هالدراجات على الساعة واحدة بعد نص الليل عم يعملوا عروض بهلوانية على الأوتوستراد. وباشرت شرطة حرس البلدية جبال بالإجراءات القانونية وسطرت محاضر ضبط وحجزت كل الدراجات النارية المخالفة. وأنا هون بدي حيي كل مفارز السير بلبنان بعد الحملة مكملة. امبارح كانت البلاطة الكبيرة بفريع عيون السمان محملة عن جديد غير اللي خبرتك عنهم عشرات الدراجات النارية. تحية لكل ضباط وعناصر مفارز السير بكل لبنان يلي عم بيطبقوا توصيات أو قرار وزير الداخلية والبلديات بشكل كتير صارم،
1: أكيد
0: ممنوع الواسطة وما عم بيردوا على تليفونات حدا.
1: برافو مش عم نحكي كل الموبيلات وكل الموتويات، بس اللي عم بيخالفهم بلا.
0: على القليل ميراي أنا بدي أحيي مفرزة سيرجونية يلي أنا بعرف شو عم بيصير بالمنطقة عنا، رائد إلي صليبة، تحية كبيرة لك، عم يعملوا شغل جبار بهال بتطبيق هيدي الحملة، وكمان النائب يوسف سعادة العريس وكل العناصر، عناصر مفرزة سيرجونية عم يعملوا شغل كتير كبير، مش بس على الساحل، عم يوصلوا لفوق العيون السمان وعلى فقرة، عم يكونوا بالمرصاد لكل اللي عم بيسوقوا دراجات نارية بشكل غير قانوني.
1: حلو، اوكي. شو في عنا بعد؟
0: هويون قد ايه؟ 9 و17 دقيقة، منلحق اذا بدك نربح شخص كمان.
1: يلا، ايه اكيد.
0: باندل هيك باقة من مجموعات المونديال يلي مطانوس تريدينج منزلينهم على الويب سايت. وبدي اذكر ميراي قبل ما ناخذ الاتصال انه ما بعرف وليد عقوري شو عم يبعت لي.
1: شو بيه وليد؟
0: وليد فمش عم بقدر افتح الفيديو. فإذا بيتسوى $30 بينزل اسمه بالسحب بالقرعة، وبلش العد العكسي لنهاية المونديال. تعرف آخر جيم بيكون ب 19 تموز، يلا مساقب ليلة عيد مالياس.
1: ايه.
0: في أشخاص كتار رح يربحوا بلاي ستيشن، بي اس 5، رح يربحوا تليفونات، أجهزة خلوية، كل فوتشر بقيمة $100. بس أنا وياك رح نكون عم نربح، التانين منعلن كيف وبيقدروا المستمعين يستفيدوا من هالجوائز. رح يكون عم ربح فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100 على الهوى من عند مطانوس تريدينج. هيدي غير المسابقة اللي هن عاملينها ليلي بيتسوق من عندن. رح يكون عم ربح تابلت على الهوى، ورح يكون عم ربح أجهزة خلوية. هيدي ما حدا بيقدر يعملها إلا الفترة الصباحية بأغاني
1: أغاني
0: بتعاون أبدي زواج ماروني مع شركة مطانوس تريدينج. تحية كبيرة لألهم.
1: تحية كتير.
0: تحية اللي بقول زواج ماروني لأنه ما بيقطع يوم ما بدقوا إزاع على مطانوس تريدينج.
1: أكيد
0: ما بيقطع يوم، بيقول الله مهضوم، بقول لهم بس يترك شرب السعادة أغاني أغاني ويصير بالإزاعة اللي عم تحكوا مننقل. بقول له ليش عم تفول علي؟
1: لا شو عم يمزح.
0: يلا خلينا ناخذ اتصال على
1: 01 322 1000. يلا الو.
2: الو،
1: اي بونجور.
2: بونجور،
1: يا هلا. انا منيحه وانت؟
2: صافا.
1: مين معنا؟
2: معي بولين غلبرجي.
1: بولين غلبرجي، منين عم تحكينا بولين؟
2: من المنصوريه.
1: اهلا وسهلا.
0: غلبرجي.
1: ايه غلبرجي. بولين؟
2: نعم.
1: تحضري مونديال ولا لا؟
2: ايه اكيد.
1: شو لايك وانت مع مين؟
2: مع الارجنتين.
1: شو انبسطت كتير.
2: اكيد.
1: ايه هاي كادو من مطانوس تريدينج لانه ربحت الارجنتين.
0: بولين انت وين رايحه على الشغل او عم تقزدري؟
2: لا رايحه
0: على سبيلت بصراحه. كنت بقول لك روحي قزدري دغري تحتك على المكلس بالمنطقه الصناعيه بالديكوينه، بين الديكوينه والمكلس. كنت بتستلميها دغري اذا بدك الهديه.
2: شو هي الهديه؟ ما عرفت.
0: مجموعه من منتجات مطانوس تريدينج، يعني بيك رولز وانرجي درينك، سكاي فول اسمه، شو كمان مولتو كرواسون.
2: ميرسي لك. ميرسي شربل. وانت مع مين؟
0: انا ما تساليني، ما تفتحين لجروحاتنا.
1: مع اللي بده يربح.
2: اوكي.
1: ميرسي يا قلبي واهلا وسهلا ومبروك.
2: ميرسي ميرسي كلكم ذوق.
1: اوكي باي
0: باي بولين. الف الف مبروك بولين. بدها تتواصل مع مطانوس تريدينج بالواتساب وقت اللي بدها، وفيها تسلم الهديه كمان وقت اللي بدها على 03 92 92 83. ميراي بس لأنه كان بيبعت لوليد عقوري، وليد عقوري لأنه عنده شركة باصات بدي حيي وعم يسمعنا، عم بيقول لي للأسف بالليل تعرضت حافلة لنقل، كانت عم تنقل لبنانيين على طريق درعا بسوريا لحادث مروع، كانوا بطريقهم لأداء فريضة العمرة ما أدى لانقلابها ويبدو في قتلى وجرحى. على الأثر بعض الناجين أجروا اتصالات وعم بيناشدوا بالتحرك وأبلغ المعنيين بالدولة اللبنانية والدولة السورية للتحرك والعمل على إنقاذه. يا الله هيدا بده متابعة، هيدا الموضوع. فإذن على طريق درعا بسوريا رايحين ليصلوا. حرام،
1: مش معقول. على كل
0: المصايب بتلحق اللبناني وين ما كان.
1: مش معقولة
0: ميراي. بس قبل ما ودع المستمعين خليني ارجع ذكر المستمعين، يعني ان اذا عندهم اي متابعة بدهم ملاحقة لأي موضوع بالدوائر الدولة، يمكن عم بيشوفوا الفساد قدامهم بأي وزارة معينة، حتى أي حدا بده رقم أي معلن قطع معنا بالفترة الصباحية، أو هو كمان بده أي شركة عم تسمعنا وحبين أنه يكونوا معنا بالفترة الصباحية، بيقدروا يحكونا 24 على 24 ساعة بالواتساب على 03-777-969. الله عم بيبعثوا لي الفيديوهات من درعا من درعا، وبسيطة كتير موقفة عم بتساعدهم بالليل. بالليل صاير الحادث،
1: يا حرام،
0: حادث مروع.
1: الله يساعد الناس،
0: حادث مروع.
3: السعودية لأداء مناسك العمرة. الوفيات والمصابين معظمهم لبناني جنسية، انقلبوا على هذا الأسراد، الأسراد المعروف بكثرة حوادثه، بكثرة الوفيات عليه، بكثرة الإصابات على هذا الأسراد. فرق الدفاع المدني والأهالي هرعوا فورا إلى هذا المكان، إلى مكان وقوع الحادثة، وقاموا بانتشال الجثث وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة من هذه المنطقة. طبعا هذا أحد الناجين الذين نجوا من هذه الحادثة.
0: الله ينجينا.
1: يلا
0: هلا بنتابع الموضوع. هذا مراسل سوري عم يحكي.
1: شكرا لك شربيل. ونحن
0: ميري بس عن جد لو طولنا تذكرت شغلي وكان لازم بلش فيها. كنت عم تعملي اعلان وكل يوم عم تعمليه للمنارة دايري. انا بدي حقيقة هالشركة المرتبة المحترمة اللي انت بتقولي بالاعلان انه الحليب اللي بيستعملوه حليب بقر، يعني مش حليب بودرة ما في اي مواد حافظة. وانا بدي حقيقة وزير الزراعة دكتور نزار هاني اللي مبارح اطلقوا حملة ممنوع ولا شركة تستعمل حليب إلا حليب البقر.
1: بقر.
0: ورح نتابع نحن هذا الموضوع، فالناس ضروري تعرف من مين، من أي شركة بتطلب جبنة ولبنة، ضروري تقري شو مكتوب على على الأمبلاج من برا. المنارة دايرة من البقاع الغربي ما بيستعملوا إلا الحليب الطازة.
1: إيه 100%. شكرا لك شربل، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا. وهلا بعد عنا تقريبا نص ساعة نحن وياكم.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: حبك مثل بيروت
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
6: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Ok, راسك راسك. بونجور بونجور.
1: وبفرح والحياة فرحة لو انت راضية.
0: تحياتي لكل المستمعين، بونجور من جديد. بعد عنا تقريبا نص ساعة نحن وياكم، إن شاء الله يكونوا عن نص ساعة حلوين رايقين مهضومين ويكون كل شيء تمام معكم. بدي بلش وأقول لكل المستمعين أنه بريمو، دينات بريمو دايما بخبركن عنهم لأنه بعرف أنه في جودة مش طبيعية، ودينات بريمو بالقليلة بتدهن وبتنام بالبيت مش أنه بتغبلك يومين ثلاثة تتروح الريحة. هيدا دهنات بريمو أكيد عندهم للعزل، ودهناتهم لو في أو سي، يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة. ألوانهم سيبتي وحماية أقوى. اليوم أكيد دهنات بريمو بتكون تتصلوا بالهوت لاين على 01-900-822 01-900-822.

0: مع بيرنا.
1: بونجور، كيف فيك مستر شربيل؟ كيفك مدام ميري؟ كيف صحتك؟ يسعد صباحكم
0: يا هلا فيك
1: مدام ميلينا. يسعد صباحكم. نحن بالنسبه للجول نحن مع البرازيل، هي لو خسرت هي ربحانه من قبل. ربحانه محبه اللبنانيه، قد اللبنانيه بحبوها، هي ربحانه محبتهم وفهمك هون كفايه. نحن بنحب الفرق بس نحن البرازيل ما منغطي عن اي شيء ابدا.
2: شو صار لها؟ شو بكي؟ مين حكي لك عن البرازيل يا حبيبتي؟ انت طولي بالك، بدنا نروح. يلا بدي ادعي كل المستمعين، لانه هلا قبل بشوي اجاني اتصال من شخص عم بيخبرني انه صبيه عمرها 22 سنه عملت اكسيدان لوحده فاتت بالحيط. هيك يعني كيف واحد بيفوت بالحيط؟ بيقولوا لك صار معي مشكله، صار معي قصه، صار معي فاتت بالحيط لأنه عيونها على السليلير. هلأ الحمد لله كسرت إجرة بس ماشي الحال، لأنه كانت مسرعة فاتت قلبي ما بعرف، هيك قال لي فاتت بالحيط. شو بالحيط وين ما بعرف، بس المهم أنه كسرت إجرة. بليز يا جماعة مني أجر، أنا عم كرر هالكلام تسمعوا أنا واقتنع فيه، بليز ما تحكوا على السليلير أو تبعتوا أو تقروا أو أنتوا سيئين، لأنه ثبت أنه تقريبا شي 40% أو 50% من الأكسيدونات اللي بتصير على طرقات لبنان من السليلير.

0: الملاحظ بلبنان شيء غريب، انه كل يوم بارح شربل قال 3 قتلى. 3 صدم يا جماعة، دخيلكم
1: اخدتوا راحتكم.
0: بدنا كتير ننتبه على الطرقات.
1: حياتكم شيء مخيف.

0: بونجورك ميرو، يسعدني هالصباح الحلو، صباح ميلينا وشربي. انا بدي اقول لك انه عندنا شيء كثير حلو بلبنان، هو انه عندنا اجمل اذاعه، اذاعه اغاني اغاني، وعندنا اجمل واهضم عالم شربل وميلينا واحلى ميرو. يسعد لي صباحكم
1: حبيبتي،
0: ان شاء الله نهاركم بيكون حلو يا رب. معك جوسي.
1: مرسي يا جوسي، كلك ذوق. بدي منك تسوقي على مهلك وما تطلعي بالسليولير انت ورايحه وانت وجاية، لانه مشكله كبيره السليولير. بتعرفوا برا اذا كمشوا حدا عم يحكي على السليولير 200 300 400 دولار المخالفه. نعم،

جوسي قبل شوي كنت عم بحكي عن القهوة وكافيه وبرازيل قدي طيبة. قال هي بتوها انت، قالت لي انت بتوعي على ريحة القهوة وانا بوها على صوت الجيج جارتي. ليكي الدجاج والديك، يعني الديك مش شو بيقولوا، مش شرط انه يصيح بس الصبح، ممكن تصيح باي وقت بالنهار، الصبح الظهر حتى بالليل. الديك بيعمل طريقة تواصل ليعلن وجوده بمنطقته، عرفته انه تيكون هو البطل، هو القصة كلها.

0: خبر بيفرح القلب بيها الصيف، صوت الطيارات رجع أعلى وصالية الوصول بالمطار عم تستقبل ناس راجعين على البيت. يلا مين جاي؟ أكيد جايين ولاد شباب وصبايا، يمكن صار لهم شهور ما إجوا. اللي بده يشوف أمه وبيه، اللي بده يقعد على البلكون يشرب قهوة لبنانية يسمع صوت الضيعة. يلا في ناس بتجي ومعها شنطة كبيرة، بتعرفوا ليه؟ بتجي فاضي الشنطة لأنه بيعبوها هون. بيعبوها شيش برك، زعتر، كبيس. أهلا وسهلا بكل مغترب راجع. يمكن يا جماعة لبنان عنده تعب كتير، بس بعد عنا غريبين نحن هالقدرة الغريبة انه نفرح بالصيفية لما نشوف ولادنا راجعين. يا ويلي شو هالسعادة. وكل مرة وكل صيفية بنحكي نفس الموضوع وله زهقنا. يعني كل ما بدها تجي بنتي أو ابنك أو بنتك نفس الموضوع. يلا بدكم تاخذون على مطعم النسمات، أكيد كل المغتربين لازم يطلعوا قعدة حلوة، بيجمع الغداء عندهم طيب يوم الأحد، بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني، وما تنسوا دايما عندهم هيك أجواء فنية يوم الأحد. أكيد مطعم النسمات الرومي لقلايعات بيستقبلكم كل يوم، وحتى أكيد بالليل والظهر ساعت اللي بدكن. بدكن تحجزوا قبل بمطعم النسمات الرومي لقلايعات على 03-22-88-21 03-22-88-21.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، عم يتزاق علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.

شو طيبي أكلت لي على زعتر مالينا هيك عم باكل كراتشي ستيكس من المولان دور يا عم طولوا بالكم تنبلعها أنا عم باكل على زعتر يا ويلي شو طيبين البارميزان طيب والثوم طيب كتير والتشيز بيجنن كرانشي ستيكس بالمولندور أرقشوا انتو عم تحضروا المونديال هيك بتفشوا خلقكم يعني عرفتوا تريحوا أعصابكم بيجننوا أكيد كل فروعية المولندور عندهم هالكرانشي ستيكس على فليفرز كتير طيبين

اليوم الأربعاء يعني لا هو أول جمعة ولا آخرها، أربعة هو النص بالنص واقف على الحد الفاصل. يعني النهار بيقول لك تعرف شو اليوم الأربعاء شو بيقول لك؟ بيقول لك يلا شد الهم شوي ما ضل كتير لا الويك اند يعني الأربعة مثل واحد واقف على الشوار لهون ولهونيك. صباح الأربعة وصباح كل حدا بعده مكمل رغم كل شيء. هلا أكيد في ناس آخر هما التنين التلاتة الأربعة يعني ما بتتأثر بالأيام، بالنسبة للأيام كلها مثل بعضها، إنه المهم يكون النهار منيح مبارك خالي من الهم والمشاكل والتعب.

وانا كمان اشتقت لكم. يلا جايين ميسيو حبيبتي، جايين نرقص بلافو. جاي من بريطانيا. Please can you say hello to my husband. جاي معك على لبنان وناطر مناطرة تيجي. هو شو؟ هو من بريطانيا ما هيك؟ يعني بريطاني ما هيك رين؟ ناطر مناطرة. إذا هو ناطر مناطرة أنت شو؟ بدك تجيبيه عند فلافل أبو أندري، بدك تعميه ساندوش فلافل غير شكل. واعطيه كم قرن حر إلي له هول ضروري تكلهم، لأنه إذا ما أكلت حر ما بيكون الفلافل طيب. تعميه عند فلافل أبو أندري، فتي بسبحة حمص بليلة فول، ما بيحبون هول الأكلات. أقرب شي لألك وين؟ في بأنطلياس جبيل زوق مصباح واج على أوتوستراد جوني. وين ما بدك خدي أكيد بسمعينا. فيكم تطلبوا كمان ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو أندري أو من خلال الويب سايت.

بتعرفوا انه في ناس بتتعامل مع السواقه بلبنان كانها رالي يعني او نازله بسباق الفورمولا 1 مش هيك؟ اول ما بيشوفوا حدا عم بيدوبل عنهم بيحسوا كانه صار في شيء تحدي او انه حدا سبقهم، بيزيدوا السرعه، بيسرعوا زياده. ما عم بفهم يا خيي، انت ماشي 50 طالع عبالك تمشي 50. طيب اوكي شو بدك انت، انا بدي امشي 100، شو لك معي مره رح ضلني حبك مره. عم بتفكر انه انا اذا دوبلت عنك شو بيكون، يعني انه عم بنتقدك او خيي انا مستعجله، يعني بليز بدي امره ترسم ليليك يا حبيبي. بتكون ماشي انت مثلا مرتاح على 80، اول ما تبلش تدوبل عن سيارة كانت قدامك فجأة بتصير هي ماشي 100. ما بتصير معك ولينا؟ ليه قولك بيعملوا هيك؟ طيب زيح شوي انت علي، بنعرف انك بتعرف تسوق فظيع انت. معقولة لبناني وما بيعرف يسوق؟ شو هالحكي؟ بس هيدا السؤال محيرني بالسواقة، انه ليه اول ما بتدوبل عن حدا بيصير بده يسابقني؟ رالي مونتي كارلو هو؟ بشرفكن هلا نص الشعب اللبناني اللي عم

انتو بتعملوا هيك بس ما عندك جواب لسؤالك؟ معقول؟ لا الملاحظ هلا كنت عم بحكي عن الحوادث. بليز يا جماعة دخيلكم، يعني ما في يوم بيمرق ما بنعرف، بس هيدي الأخبار شو عم نعتبرها أرقام؟ يعني كل رقم هو إنسان وعيلة وبيت انكسر.

نرتاح شوي من العجقة والخفقة، بدنا نطلع على جوار الدير. أكيد هيدول شاليات بقلب طبيعة عناية رائعة، هدوء سلام وصلة كمان، لأنه حد ضريح مر شربل، يعني إذا فيكن تروحوا بالسيارة دقيقتين ومشي 10 دقايق. اتصلوا هلأ واحجزوا شاليه بجوار الدير بعنية على هيدا الرقم 03-141-104. تعرفوا عندهم مساحات للبيكنيك، بتقدروا تقعدوا كل النهار بتنبسطوا بالويك اند أو بنص الأسبوع. فوتوا على فيسبوك أو انستا، حطوا جوار الدير، أو إذا بدكن تعيشوا هيك شي تجربة مختلفة حد الدير بعناية، تصلوا بهيدا الرقم 03-141-104.

0: بونجور.
1: هاي
0: بدي أقول لك شغلة، أنه أنا صرت براقب العالم أو بتطلع شمال يمين، لأنه بيكونوا ملي ماسك سيلولار بهرب منه، يعني بيبقوا ماشيين اللي بتطلع بمرايته من ورا، إذا ماسك سيلولار بإيده بصيرها عم بهرب. يعني عن جد عم نهرب من الحوادث، ومعك حق. يعني أنا بقول هولي بيحسوا حالهم مستفزين، أنه نحن عم نحكي عنهم عم أنه هن مش قادرين يسرعوا. يعني بتصير كتير معي، يعني بكونوا هن غافين، بس تقطع بدك تقطع عنهم بيبعصوا
1: أبدا. إيه
0: بس انا بنبسط انه دعسوا على
1: القليله
0: تنمشي.
1: لا وبعدين مريم مش بس هيك، انه اذا بتزمري له شو هالمصيبه وشو هالكارثه، انه زمرتي لي مين انت ما بتعرفي مين انا، دغري شخصيه القصه بتصير. لا بعرفك ولا بتعرفني، غيي منين بدي اعرفك انا.

0: يلا كمان
1: ان شاء الله تكونوا تمام. يلا يسعد صباحك وعليكم الكل ومتمنى لك نهار حلو يا رب. ماتش اب ميرو مجدلاني من صيدا.
0: مرسي مجدلاني ولك وينك وينك قلبك إلي. ما بعرف إذا سمعتوها هاي الخبرية شفتها على إنستا. لحظة بس شفت خبرية على إنستا عم بيقولوا عن زلمة تهموه زور إنه قاتل حدا شيء من هالنوع. ما بعرف إذا مزبوط على منسأل تشات جي بي تي. الظهر من بعد كذا سنة يعني وتشكى على البلدية وتشكى على المنطقة اللي عايش فيها انه حكموه زور مش مزبوط. ام حكمت المحكمة من للزلمة من المنطقة انه تدفع له 14 مليون دولار. حلوة هاي ما منيحة. بعد هالزلمة كارثة يعني قعدت لحبس منا مهضومة أبدا. بس هو اعتبر أنه المدينة سلبت له حياته لأنه جابوا شهادات زور وما بعرف شو. قضى هيدا الرجل 37 سنة بالحبس. فات شاب عمره 20 سنة ظهر عمره 50 أكتر شو 50 60 سنة. بس منيح 14 مليون كويسين ما بيشكون شي. أنا مثلا شو كنت بعمل بال 14 مليون؟ بشتري الحبس اللي قعد فيه وبقعد فيه كل شخص كان سبب إنه انسجن.

بدي أقول لكل المستمعين عن مطرح بس نحكي عنه منحس فورا بأمان، منحس فورا إنه خي في حدا بيهتم فينا، في حدا بيراعينا، في حدا بإخرتنا يمكن يكون حدنا. تعرفوا شو؟ الرعاية التمريضية بالبيت كتير أساسية ومهمة. المسؤول عن هالشي دايموند هوم كير. شو هالمطرح اللي بتحس أول شي بالأمان والراحة؟ ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم حتى لولا 24 ساعة.

هيدي ريحة تمريضية بقلب بيتك، يعني بدك تسحب دم، بدهم يمرقولك ادوية بالعرق، تغيير على الجرح، على الحروق، كمان تركيب مصل بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب هولتر 24 ساعة، وبالإضافة لتأمين المعدات الطبية. هيدا الرقم عندكم لأنه الواحد ما بيستغني، ما بيعرف بأي وقت تبيعوز دايموند هوم كير. هيدا رقم 81 31 96 56. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. 81 319

0: بيقولوا لي مستمعين بعد ما صارت 10 ما تفلي ولك صارت ثانية 2 3 5 10 دقيقة ها صارت 10 أكيد أكيد رح اشتغلكم من هلأ لبكرة شي طبيعي هيدا. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أكيد رفقناكم اليوم الأربعاء بكرة الخميس نهار جديد نتأملوا خير إن شاء الله يكفي منيح النهار. بدي أشكر شربل وبدي أشكر مالينا كتير، يعني مش معقول الأغاني اليوم، بس قد ما كنت معجوقة تحياتي لكم مستمعينا. منبلش 6 صباحا بكرة مع شربل وبرجع بلاقيكم حوالي ساعة 7:30 من هلأ لوقتها. انتبهوا على حالكم، تضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيته.
7: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
8: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
8: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعد التطليع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
8: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
9: والعانة والعانة
10: حسات ملكة على عرشه.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
10: بيروت
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني.
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
1: شفتي.
7: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you.
0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
4: بدنا نروح.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
7: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
8: أنا بسمعكم كل يوم.
6: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
9: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
6: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
6: ولاني ولاني
7: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
8: غني غني من قلبك
7: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
9: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
7: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
10: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
7: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
11: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
7: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
10: حدا غير رولا بيبوسه.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Pyongyang live July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: كل القصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية عم يتزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: متعني واسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني
5: صار عندي فانزات من all over the world.
7: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
8: بس دخيلك كله هين قدامي تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليك.
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
10: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
11: شفتي
12: بدنا نروح
3: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك استوراني في الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: ولعانة ولعانة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
7: يا جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: كل الغصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي.
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عايلي
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاق علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحريه.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تامين الحفل لبانو سويس.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: ولاني ولاني
4: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
5: غني غني من قلبك
4: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
6: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
4: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
7: رولا إذا بشيطنوا بدي سمعوا صوتي.
4: لا لا دخيل إجريك يا سامورة.
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
4: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
9: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
10: حدا غير رولا بيبوسه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمه وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي أنزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس أغاني أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100% تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: يا
1: كل القصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at Loco.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
10: صارت ستي
11: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
12: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
11: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
13: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
14: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
11: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
15: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: حسات ملك على عشور
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
7: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: متعني واسمعني وحبني ورقصني
9: والعيني وتلجاني وبرداني
8: صار عندي فانزات من all over the world
10: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة
8: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
11: بس دخيلك كله هين قدامي تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه
12: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
13: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
8: شفتي
14: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: كل الغصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
9: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
10: صوت الحيدالك.
0: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: يا
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبا عيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر تباع البطاقات عبر ticket.com للاستعلان 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: والشمس راح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: بيروت
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: ولاني ولاني
5: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات
6: غني غني من قلبك
5: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
7: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية
5: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
8: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي
5: لا لا دخيل إجريك يا سمورة
9: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة لا تي شيرت لا بانت ولا شوز
5: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي
10: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني
8: حدا غير رولا بيبوسه
11: ايه تعم بلشها هيك

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يا لطيف اللي بشوفكم بيقول مغرومين وحدا ترككم كان ورجع لكم يعني قليلة. هيدا كله لأنه طلع فاضل شاكر من الحبس. يلا يسعدني عليكم. مرحبا يا أحلى مستمعين بدنا مستمعين أغاني أغاني وبرنامج ولعاني. أنتو عن جد أحلى عيلة، وجودكن معي كل يوم بخلي الأجواء عن جد ولعاني.
1: بنسى أنا ببكيكي مرتاحة ما بخليكي كل لحظة بجرح فيكي.
0: إيه؟ شو صاير لكم اليوم؟ لورا بها شي؟ مين تاركك يا بنتي؟ مين إزيك؟ شو ذنبهم المستمعين يا نوال؟ طمنوني عنكم اليوم كيفكم؟ كيف كان نهاركم؟ يلا خلونا ننسى هالأغاني اليأس وخلونا نبلش هالساعة ونص بطاقة حلوة ضحك أحلى الأغاني ومفاجآت كتيرة. دخلكن نسيت أسألكن شو رأيكم بماتش مبارح؟ حدا ضل قاعد على الكرسي؟ لا لا لا لا، مش معقول الماتش بين مصر والأرجنتين. صراحة ما بعرف، بدي أسألكن أنتو مع أي فريق؟ مين يلي عم بيقولوا منكن أنه صار في ظلم وتحكيم أثر على نتيجة المباراة، أو مين يلي قال مبروك للأرجنتين وبتستاهل التأهل؟ يعني بآخر ربع ساعة لا too much. أنا على درجة أنه خلص بعتت لأولاد أختي وأختي ألف مبروك وكذا، أنه خلص بعد في ربع ساعة 2-0 ويا ويلتاه، ونزل الغضب الساطع من الأرجنتينية وكسر الدنيا. بقى خبرونا طبعا وشاركوا معنا على 01-322-1000 أو عبر الواتساب على 71-989-989. ومثل ما وعدتكم مبارح رح يكون كمان اليوم معنا ربح.

0: يعني امبارح على السكرينز كانوا عم بفرجونا بقطر المصريين كيف قاعدين كلهم على السكرينز عم بيحضروا بطبعا مصر وهو هو هو بالتجمع. يعني كان شيء جنون, كمية العالم مهولة بال بال بالكويت, بغزة, حتى شفت بأمريكا, بفرنسا, وين ما كان, وين ما كان بباريس كان جنون. بس عن جد للأسف, وحتى بلبنان يعني تو باد, مع أنه لعبوا المصاروة كتير حلو. على كل حال المصريين هم حيوية وعزم مهمة, وإن شاء الله يا رب طبعا وصلوا لمحل كمان كتير منيح بالمونديال. إن شاء الله يا رب هيك السنين الجاية بيقدروا يكونوا هن حاملين اللقب لأنه بيستاهلوا. رح بلش معكن أكيد مع واتسابيتكن. عبدالله الكوراني تحياتي لإلك ولا محبتك. كمان رح نسمع شو هالطقس هيدا يا جورج. بعرف بعرف بعرف, دموع دايما دموع. ليه كيف تجارة ما حطيتوا لي هاي بعد اليوم؟ بنسمع الغد غودة.
1: هاي ولادي والعين والعيني, والله بهالترم على طول بوصل بنتي والعين معك يا رولا, والعين على الطرقات والموتوسيكليات هلك وديني يا بي يمين شمال, لو بيزلوا قالوا نجمان يح بعض بطيروا فوق السياره. يلا نحن معك يا رولا حبيبه قلبي تعبريني. يلا حلقه حلوه وخلص الجمعه, يلا كله منيح, نحن معك حبيبتي. انت
0: حبيبتي يا غد غودة, انتبهي دخيلك على الطريق وتوصلي بالسلامه.
2: بونسوار بونسوار,
0: وعليكم
2: السلام. من كوراتي ميرسي على الكادو, ميرسي بوكو
0: حبيبة قلبي.
2: الله يقويك يعطيك ألف عافية, وذلك ألوانك يا حلوة تعبينا نهارنا كلها طاقة إيجابية.
0: حبيبة قلبي يا كاتيا, ولا وانتو كمان بس اوصل على الإذاعة وبسمع أصواتكم بنعنس بنعنس. يا عيني على الغرام ما يخليني نام, شفتي شفتي يا سمورة, شو بدي قلك, شو بدي قلك المغرومين ورا هالقزاز قدامي. يا لطيف نيالكن.
3: مصور رولا, أحلى رولا, أحلى رولا. عن جد غريب يبلش برنامجك بأغاني دراما,
0: شفتي
3: يعني لازم هيك عطول نكونوا متفائلين ومفرفوشين وعم يضحكوا الصبايا والشباب عندي.
0: والله هني عم يضحكوا, تخيلي عم يسمعوا أغاني نكد مع عم يضحكوا مبسوطين, ما بعرف شو حسوا. شو شربانين اليوم. بس بدي اقول ضميري انه الحق على بروديوسر البرنامج لورا صليبة, لانه دي جي دي دروب مش التايب تاعه ابدا. منه هيدا ستيل, فلا رح نعنشكن. بس هيك حبينا نحس شو بيقولوا بالغرام بالغرام بالاشتياق بالتركة وبالرجعة. حبيبة القلب فوتي فوتي, تعي تعي بدي اقول لك بونجور كريستينا. فوتي كريستينا لعندي, فوتي اشتقت لك.
4: انا قلبي كوابير
0: ايه, لنعوض لهم اياها بالاغاني.

0: love you.
1: انت سكرت الميكرو خفت انه تقول لي شيء. ما يا الله شو بخاف علي يا قبرني موديلك والوينك. يلا يا اخواتي لنبلش. نورت يعني يا رولا. منخلص ورك فور مننطر لهلا تنمشي على الجبل تنسمعك على الطريق. تحياتي لإلكن رامي حبيب القلب. كمان عم نسمع.
2: هاي نورتي شلكن تمام. سادسة خمسة نورت هوا أغاني أغاني نورت بيوتنا. يا رولا لسان كتير على كارول مارون بدي إلا بتذكرها أنا أغاني من 2013 عارف تحيينا إلا وللورا ولنوائل أكيد. وبدي أسألك لوين تركتينا قريبا يا رولا؟ لا ما فيك تعمل هيك فينا أبدا. هي سعلي مساكن نحن على السماع. أكيد رولا يلي صار مبارح زعبرة وعن جد زعبرة. هارضك لمصر.
1: فإذا مجدلينة من الأشخاص اللي بيفكروا إنه زعبارة نجوتا عمرة عظامة.
3: بعمل كتير ناس عيدون مباري أنا بشكرهم. أفرام خلي لي إياك يا أفرام يا حنون. لك يا أفرام ما في منك أنت بالدنيا وكل عائلة ولعاني. يعني نحنا كنا مع مصر أكيد. يعني نحنا مع رولا. رولا شو بتقول نحنا مع مش مشكلة يا حبيبة قلبي. وحزاري عيد شو اليوم؟
1: عيد شو؟
3: عم بمزح ما في عيد خلص العيد عم بمزح معك. خلص ما بقى في عيد للنجوتة. يلا يا رولتي على السمع يا حبيبة قلبي انت
1: نجوتة.

0: فيها إنا ومدفوعة وهذه مباراة ممولة
1: ممولة
0: بيت ومدفوعة أسلوف
1: لما تقولوا إنه بس الزعبر عنا بلبنان
0: حكيم ولا فيفا كله من بيع كله من بيع واليوم كل اللعيب الأجانب يعني الفرنساوية وال مدربين عم بيقولوا مباراة من بيعة يعني مباراة من بيعة من بيعة يعني فخلينا يعطوا الكاس للأرجنتين وبلا ما يعزموا المنتخبات الباقية تلعب تصفيات خلص يعطوا الكيس من هلا للأرجنتين مثل 2022 خلص يمضوا له إياها سلف لميسي وخلصنا شو هاي شو هاي ولا بكرة نفس الشيء بالمغرب بدون يعملوا التشكيلة الحكام كلها أرجنتينية المساعد أول والثاني والثالث والفار والحكم الأساسي كله الأرجنتينية يا الله عزيز ملا فيفا ملا موزيال
1: يعني بس بدي اقول لك تتعرفوا بتضلوا تنقوا انه بلبنان في تزعبر وبلبنان بيرتشوا وبلبنان كله مدفوع وبلبنان يا حوي الفيفا ما توخذني بلا زغرة بلا زغرة الفيفا وارتشوا معنا النجوتة على الخط طيب رح ننطر النجوتة للتلفين ما رح قلك هلا على الميكرو بلشت ما تغيبي عن الوعي
2: بونجور روكي
1: بونجور
2: انا برأيي يمكن في ظلم للمصاروة يعني اخر تاكل هو مفروض يكون بنالتي لمحمد صلاح
1: مزبوط كمان انت عم بتقول نفس الشيء
3: بصور ولا بصور والعاني مرح اخر نص ساعة بيقضى ميسي وبيضة الارجنتين انا ولا مرة ربحت معك شيء بعد السنة
1: يلا عبالك تحضر الاخرس رح ربحك ما تنفلجي لورا رح ربحك يا إلي تروح تو تيكتس لا تحضر الأخرس بس بدك تبعت لي بليز اسم عائلتك أوكي ألف مبروك لك يا إلي معقول ما ربحك أنت حبيب القلب ولا مرة ربحان معي No way وصارت النجوتة معنا على الخط النجوتة ألو شو عم بيصير هيدا حدا عم بيعمل شي بالتليفون كل ما بدي احكي مع فنزاتي حبيباتي على التليفون ليه يا إلي نوار ليه ما عم بيزبط زبط مش الحال نجوتة
4: شو
1: ولك بوجود
4: ولك كيف علقي بشرفي
1: يا نجوتة كيف فيك
4: رولاتي يا ابن الرب يا رولاتي يا ابن الرب الله اللي خلقك علقت النمر
1: نجوتة
4: موديلك
1: بونجوري
4: ما شوفك يا رولاتي
1: حبيبة قلبي ان شاء الله قريبا قريبا قريبا جدا
4: لك يا ابن ربك ولك كيف حلقت
1: عيد جواز مين كان مبارح
4: يعني ماشي الحال عدنا عشية عملنا جوزي فهيتة بهيتة
1: أنا
4: بعت لك الصورة الحمد لله على كل شيء قالت له بطمل أبي ليش قطع هيك النهار ما خدتش أمي على الكورنيش تمشيها ليه ما حجزته قلت لها قال لك بطمل كككاسو تنامي
1: قولي له لباميلا ما أخذني على الكورنيش تما يتعبني لأنه ب16 الشهر رايحة انت وياه تحضري عبير نعمة
4: هاترا منطركم
1: ولي ما عم تسمعيني يا نجوتة اسمعي كني عم بقلك قولي لها لباميلا
4: ايه
1: اوكي انه ما اخدك يجزدرك على الكورنيش
4: ايه
1: لحتى ما يتعبك
4: ايه
1: لحتى ياخدك ب16 الشهر على الافتتاحية تحضري عبير نعمة بمهرجان اعياد بيروت
4: يلا يا عرفتك انا فكرت بك تقولي ادم
1: ادم شو قلب ادم انا هيدا ادم رفيقي واحد آدم تاني مش اللي بغني
4: والله عن جد حفله بتجني العبير اكيد ليش لا
1: ولو يا نجوتة من قلك عملنا حسابك وزعلت انه ما ربحتك مبارح
4: طبريني
1: قليلي ادم
4: اكيد رح اروح اكيد بس انا وجوزي.
1: لا لكن عم بقول لك روحي لحالك، معقوله ابعتك لحالك تروحي تقعدي تحضري عبير نعمه؟ شو بيوصلك بينطرك برا وبعدين بس خلصت؟
4: انا وطامله ما كان يخلينا نروح، بس انا وياه فينا نروح.
1: انت وياه.

0: بتروحوا بتعيدوا عيد زواجكم بأحلى سهرة الافتتاحية بمهرجان أعياد بيروت مع عبير نعمة.
1: أوكي يا شيري، أنا هلا العيد اللي عندي إياه سمعت صوتك لايف.
0: حبيبة قلبي أنت، I love you.
1: الله هيدا أحلى كادو.
0: I love you نجوت.
1: أمل أنه هيدا أحلى كادو.
0: حياتي قلبي.
1: خلينا إياكم وميرسي كتير، ويلا على السمع نحن.
0: يلا خليكي على السمع يا نجوت.
1: يلا يلا. خليني نهر الجيران، خليني نهر يغيظه.
0: حبيبة قلبي بوسك أنا.
1: حبيبة قلبي ميرسي كتير.
0: ميرسي يا نجوتة لألك. باي باي يا حياتي. باي, باي. فإذا إلي فغالي رح تربح معنا تو تيكتس للأخرس، يعني إن شاء الله تنبسط بما أنك قلت لي ولا مرة مربحتك، فتكرم عينك حبيبي.
2: هاي لاتي
0: يقبرني هالصوت. هاي يا قمر يا حلوة انت. هاي
3: ليك حلك شغلة واحدة، يا شوف اذا انا اول مرة حاسألك، واذا عرفت الجواب يا رولا حتربحي معي.
0: أوكي. يلا
3: رئيس الفيفا مش اصله لبناني اكيد؟
0: ايه
3: في اصل من ميلة لبنانية. اوكي
0: ايه.
3: شو قصدي انا يعني؟
0: اوكي هيك لشو. ولعاني نحن شو اللبيب من الاشاره يفهم بعروقنا بدمنا يا حبيبي هالاخبار ما منقدر. سموره
4: بحق اللون، بحق اللون ينغرموا. ومشان الماتش تعليقي انه كتير كتير لعبة مصر، وانا قلت هن ربحوا. ما بعرف شو صار. لا ما في زعبرة، لانه هو محمد صلاح عامل مؤتمر صحفي وقال باخر ماتش الارجنتين اشتغلوا منيح صحتين على قلبهم.
0: شكرا لك المعلقة الرياضية سميرة من بيروت. شكرا سمورة الأمورة.
5: هاي رولو كيفك؟ صبا شو هالماتش مبارح؟ بس حرام دعانهم اللي صاروا يخسروا صراحة، لأن كان ماتش كتير حلو كتير قوي.
0: 100% كلنا هيك عم نقول يا ميمي. كمان رح نسمع أفرام.
6: هاي رولو هاي لكل المستمعين، يعني كان مبارح اللعب حلو وكانوا معظم مشجعي الأرجنتين مقطوع نفسهم، كنا عم نفكر نطلب مكانات تنفس لأن بلكي قطع نفسهم حرام يعني. بس بكل أحوال يلا هذا مجهود وحظ ولعب، وإن شاء الله الكل يكونوا مبسوطين. ممكن طلب صغير هيك، أغنية ناسي عجرم أنا مصري وابني مصري نقدمها لأهل مصر كلهم سوا، عنا أحباب كتير هونيك. بالتوفيق إن شاء الله إذا هذا المونديال ما مش الحال بلكي المونديالات اللي جاي، وعقبال عنا بلبنان كمان هيك نلاقي حالنا كمان بهاللعبة الدولية الكبيرة اللي بتجمع العالم كله على الفرح، كل لبنان كمان هيك له حصة فيها.
0: أمين يا رب يا أفرام.
6: ولأن جوتا بدي إلا ما في داعي للشكر، نحن عائلة واحدة وأنت بتنحبي بالقلب دايما.
0: أيوة الأفرام هو. يلا رح كفي معكم أكيد، بس رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، لأنه من بعدها شو عنا؟ خليكن معنا لأنه عنا توفير ماكس.
7: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
8: بي تي ام تقدم أهدام.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز بريزنت جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك كستورا نفت الدنيا وندور رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: لك الو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: إذن وصلنا هلأ لفقرة صديق البرنامج توفير ماكس، ولكن عندي خبر بشع على لكم اليوم. اليوم آخر نهار لتوفير ماكس معنا، بعرف أنه رح تزعلوا كتير. I know، أنا كمان كتير زعلت، بس كرمال هيك رح يرجع يكون معنا موجود بالاستوديو الأستاذ راجي لحام الكوميرشال دايركتور لتوفير ماكس، لنحكي سوا لآخر مرة عن توفير ماكس. وأكيد بتكون تركزوا كتير منيح اليوم، لأنه في آخر شخصين رح يربحوا، وكل شخص رح يربح معنا فاوتشر بقيمة $50.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
0: يعني بدي أقول لك مسيو راجي، زعليني أنه آخر نهار لا توفير ماكس معنا بولعاني، ولكن مبسوطة أنه هاي تاني مرة عم بتشرفنا على الاستوديو وعم نشوف هالوجه الحلو وهالابتسامة الحلوة. استحى استحى.
2: كيف في واحد يكون معك ومكون مبسوط؟ يعني
0: thank you كتير لألكن. بدي أقول عن جد مرسي من القلب، لأنه العالم كانت كتير مبسوطة بهالإكسبرينس، وكلهم عم بيروحوا، وفعلا في منهم كتار ما كانوا يعرفوا بتوفير ماكس بجبال أو بعيد شوي عنهم، بس من ورا ما ربحوا وراحوا صاروا عم بيقولوا لا، بالعكس منعمل نهار مخصص تنقدر نروح نجيب غراضنا كلها، لأنه هالقد قدرنا نوفر.
2: أنا رح خبرك سر هلأ.
0: يلا سر.
2: إنه نحنا بالويك أند وي بروك تو ريكوردز بالسيل بجبال.
0: واو، مشان هيك كان عجقة سير على محطوط كله سيارات بالباركينج أنا وقاطعة.
2: فرايدي كان ريكورد سيلز، ورجعنا السبت عملنا أنذر وان.
0: واو،
2: هذا أكبر دليل إنه الزبون مبسوط
0: الحمد لله،
2: وعم بيجي مرة واثنين وثلاثة،
0: وهذا أكبر دليل صح. إنه صوتي وصل لعندهم.
2: ما في شك.
0: لح بلش هيك كم سؤال بس هيك لنفيد اللي بعد ما عملوا هالإكسبرينس وبعد ما راحوا على توفير ماكس، نفسر لهم أكتر شوي ليه قررتوا تطلقوا فكرة توفير ماكس بلبنان.
2: نحن كديسكاونتر كان عنا دايما هدف إنه نقدم أحسن سعر للزبون. هذا الكونسبت عطانا شيء ادفانسد اكثر، نوفر للزبون اكثر. بتعرفي نحن بوضع اقتصادي كثير صعب، صلنا فتره زمنيه طويله بنعاني بهالبلد للاسف،
0: طبعا
2: نمرق من ازمه لازمه لازمه، سلقيناها فرصه نقدم للزبون احلى سعر بهالظروف الحلوة. وما في حدا بعتقد ما بحب يستفيد من السعر الحلو،
0: أكيد
2: خصوصا لما ما بيكون في كومبرومايز على الكواليتي
0: 100%. ونحن قلنا لهم ونضل نكرر لهم انه مش نهار واثنين وقفر ومش قفر، 365 نهار كل يوم نفس السعر بهال 365
2: هذا كونسبت مش مبني على البروموشن، مبني على أحسن سعر على 365 يوم.
0: صحيح. ومين أكتر ناس أو جهات ممكن تستفيد من التسوق من هايبر ماكس؟
2: كل مواطن بلبنان في يستفيد من هذا الموضوع، كل كاستمر فيه، كل زبون، إذا كان زبون بيت في روح يوفر، إذا كان ميني ماركت، إذا كان أوتيل، إذا كان سوبر ماركت صغيرة، حيلا قطاع بده يوفر، هذا الكونسبت بيوفر له بطريقة ما السعر الأنسب لقلو.
0: الأنسب لقلو. في ناس بتفكر إنه إذا اشتروا كمية كبيرة يعني رح يدفعوا أكتر، شو منقلن؟
2: منقلن لا، مش رح تدفعوا أكتر، رح تستفيدوا على فترة أطول. مش دائما واحد اشترى أكتر يكون عم يدفع أكتر، لا، يكون عم يستفيد على فترة أطول.
0: نعم. طيب شو اللي بيميز توفير ماكس وبيخليه واجهة ذكية للتسوق؟
2: توفير ماكس رح اشرح عنه شوي على السريع. نحن في عنا كونسبت مبني على 3 level of pricing، 3 اسعار.
0: نعم.
2: اذا اشترى سعر بحبة بيكون عم بياخد احسن سعر بالحبة بلبنان، واذا اشترى 3 حبات او 3 كيلو حتى اذا كان شيء خضرة لحمة
0: 100%
2: دجاج whatever
0: او معلبات،
2: صحيح، بياخد كأنه سعر بروموشن كل السنة.
0: أوكي.
2: وإذا راح على الليفل الثالث اللي هو الصندوق، معناته هو عم بيوفر على أحلى سعر بالجملة حتى. سو كل زبون بالليفل تبعه بيستفيد. حتى زبون العادي في يقول أنا عندي استهلاك من نوع معين هالقد بالشهر، ولا بياخد صندوق أو بوفر هالقد كمية
0: فيها. صحيح.
2: سو كل زبون قادر يستفيد من هيدي الفرصة.
0: شو كانت أبرز ردود فعل الزبائن بعد افتتاح فرعيل البقاع وجبال؟
2: ردود الفعل كانت كتير كتير إيجابية، وكان عم يجينا فيدباك كتير عالية، وصراحة السيلز اللي عم نشوفه هو أكبر فيدباك. يعني العالم فهمت الكونسبت، حبت الكونسبت، وهلا عم تستفيد منه
0: 100%. وكمان بدنا نرجع نذكر المستمعين انه بتلاقوا بتوفير ماكس كل شيء بتعوزوه، من لحمه دجاج، فروزن فود،
2: لبنه،
0: اجبان قربان، مشروبات، معلبات، ادوات منزليه للولاد،
2: كل شيء كل شيء كل شيء زبون بيلاقيه بحيلا محل بيجي بيلاقيه عنا. وانتبه في عنا كل البراندات كمان، هذا شغله اللي بدي اصر عليها، انه كل البراندز المشهوره موجوده بتوفير.
0: نعم. طيب
2: احنا عم نقدم احسن الاسعار على احسن نوعيه واحسن براندات
0: 100%. وزياده كمان بدنا نقول لهم انه كل ما بتشتري اكثر كل ما بتدفع اقل.
2: صحيح.
0: اوكي، اذا في رساله اخيره بتحبوا توصلوها للمستمعين عن توفير ماكس شو بتكون؟
2: بالزبون اللي ما راح بعد جرب ماكس، بقول له في شوبينج اكسبيرينس عم بيخسرها، لانه هي مش بس عباره عن سعر، هي ذا فول اكسبيرينس موجوده. حتى لو المشوار بعيد هلا لبعض الناس ليوصلوا على جبال او يوصلوا على بقع، اتس ورث تو تراي، بس بنوعدهم انه رح نصير قريبين ان شاء الله حد كل زبون.
0: هيدا اللي وعدنا فيه هديك المره، الله راد انه تقدروا تفتحوا من الجنوب للشمال لحتى يقدروا يستفيدوا كل
2: اذا البلين. الله وفقنا، نحن عنا فرع بالجنوب هلا ان شاء الله ماكسيموم شهر الجاي بيكون فاتح،
0: الله راد،
2: وبعده بشهر فرع تاني بالجنوب، ومفروض من هون لسنة الجاي يكون تشرنا بأماكن كتير كبيرة بلبنان
0: إن شاء الله. خير يا رب. أكيد لأيك. أنا بدي أتشكركم من كل قلبي. خليك معنا لأنه هلأ رح يكون معنا رابحين، رح ناخد أول اتصال على 01-322-1000 تنشوف مين راح مين ما راح، اشترى توفير ماكس ما اشترى مزار.

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو الو الو الو بونجور
1: لا مدام رولا شمي
0: يا الاستاذ سامي كنعان. اهلا وسهلا فيك. عرفت صوتك بدي هلا
1: ردي
0: للجيش
1: ويحمي لي العسكري.
0: ردي من القلب للجيش اللبناني والقوى الامنيه
1: الاعلاميه.
0: حبيب القلب كيف صحتك؟ منيح
1: الحمد لله. بوجود هالاذاعه الحلوه صوتنا عم بيروح لبعيد ونسمع عسكرنا الغالي كل كلمة بيستهلوها.
0: شكرا شكرا. إن شاء الله يا رب الله يحمينا إياهن. استاذ سامي بدي أسألك, بما أنك حضرتك بجبال
1: صحيح,
0: شي مرة رحت على توفير ماكس بضعت من عندهم؟
1: أكيد, ما أول ما عملوا افتتاحية عنا بجبال على مفرق أردون أول ناس كنت أنا والعائلة.
0: أيوة. طب خبرنا بقى كيف رضاك على توفير ماكس بجبال؟
1: والله بدي أقول لك, أداء وموظفين وديسكونت يعني هلا لك, بس بدي احكي بكون عم بحكي كثير, بس هني شو ما حكينا عنهم قليل
0: قليل. اهم شيء انه انت والعائله تقدروا دائما تستفيدوا من توفير ماكس لحتى تقدروا توفروا اكثر, بما انه الاوضاع اللبنانيه كثير حلوه. يعني بدنا نتشكرهم بهيك وضع عن جد, انه قديش عم بيقدروا يفيدوا عائلات واصحاب محلات.
1: عن جد يعني عم بيعملوا شيء لهالمواطن. انتبهي, وغير المواطن يعني عم بيستفيد من هالأسعار الحلوة اللي عم بيعطوها
0: 100%. لأنه مثل ما بتعرف أستاذ سامي, وكنا دايماً عم نقول أنه مش بس العيال, كمان اللي عندهم شركات ميني ماركتس مطاعم.
1: أكيد.
0: يعني أكيد. كل اللي عندهم بزنسز وبيقدروا يستفيدوا من توفير ماكس.
1: 100%.
0: بما أنك كنت عم تسمعنا,
1: عم بيعملوا أشياء
0: ايه؟
1: على مستوى الوطن كتير منيح.
0: صحيح, وإن شاء الله قريباً رح يفتحوا فروعة بكل لبنان
1: ان شاء الله,
0: تنقدر نحن اللي من ميلة بيروت نستفيد.
1: الله يوفقهم يا رب.
0: شكرا كتير لك. هلا سؤالي هو, وين فروع توفير ماكس؟
1: هلا اول شيء انا ابن جبال بأرضبون.
0: بأرضبون مزبوط
1: مزبوط. وعندك بالبقاع يمكن ببر الياس.
0: بالياس
1: بالياس عفوا
0: بس هول الاثنين. هو موجود بكاسكادا مول.
1: يعني هول معلومات لعنا.
0: هول هن فرعين لهلا, وان شاء الله السنة الجاي منكون عم نقول 20 فرع لهلا.
1: ان شاء الله مليون. نحن بنتمنى لهم التوفيق يا رب.
0: الف مبروك لك فاوتشر بقيمة $50 من توفير ماكس جبيل. استاذ سامي كنعان انبسطت بصوتك كتير كتير.
1: ميرسي.
0: وبدك ترجع تخبرني عن الاكسبيريانس
1: يلي صوتك بالقلب يومي.
0: يا حبيبي مرسي كتير كتير لإلك.
1: شكرا
0: شكرا
1: لإلكم.
0: مرسي. باي باي مسيو سامي. باي باي
1: باي.
0: مسيو سامي أكتر شخص بيحكيني ما في مرة, من أول ما بلشت من 3 سنين لليوم ما في مرة ما بيحكيني عن الجيش اللبناني والقوى الأمنية. دايما دايما فيك تحكي أنت على الهواء.
2: يعني من وجه تحية كبيرة للجيش اللبناني ولكل القوى الأمنية, وما قلنا غيرهم صراحة.
0: صراحة عن جد الله يحميلنا إياهم يا رب. وحبيت أنه كمان هو من جبال يعني, وديجا نازل وعايش
2: وعم بيحكي
0: من قلبه بشغف. بتقول صاحب إيه هيدا الحلو لما عن جد تسمع ناس كأنه بتحسهم هن أصحاب المحل, هن أصحاب المقل من السوبر ماركت whatever. فهيدا الشيء بفرح القلب عن جد. قد الإكسبيريانس تبعهم مبين
2: أنه مبسوط من قصة الأسعار لأنه حكى عليها بطريقة غير مباشرة.
0: 100%.
2: هيدا فيدباك كتير حلوة عن جد.
0: عن جد يعني 100%.
2: مثل ما قلت لك هذيك المرة, بس نسمع هيك شيء بخلينا حافز لنحسن بعد الكونسبت أكتر وأكتر إن شاء الله
0: بالمستقبل. صحيح. نسلم هلأ ناطرين 20 فرع, بما أنه هني بس فرعين لهلا. كمان السؤال الثاني على 01-322-1000 ومعنا اتصال. فيك تاخد الاتصال مسيو راجي؟
2: ايه أهلا أكيد.
0: فتح.
2: مين معي على الهواء بليز؟
3: ألو بونجور.
2: بونجور هلا.
3: معك الياس عضار.
2: ايه اهلا الياس كيفك؟
3: ثلاثة شهر الله.
2: شو زرت توفير ماكس ولا بعد؟
3: لا بعد, انا بعد ما زرته.
2: انت وين ساكن؟
3: ساكن بعنطورة.
2: يعني بعيد المشوار عليك.
3: في عنا قريب واحد بالبقاع فوق.
2: ايه اوكي. وليه بعد ما زرته؟
3: ليك ما بروح.
2: ما دام بتروح. ليه؟ ما دام عم بتروح لهونيك؟
3: مدام بتروح على السوبر ماركت بتجيب اغراض.
2: طيب فاذا بدنا نشجع المدام تروح لعنا ساعتها.
3: ايه اكيد اكيد.
2: وبدنا نشجعك لألك كمان تصير انت تعمل شوبينج.
0: هلا اذا ربح هو بده يطلع.
2: بده يعطيها للمدام.
0: لا هو
2: لحتى ايه يعني. طيب في
3: شرط بطلع انا والمدام.
0: يطلع هو والمدام. سؤال كنت مركز معنا شو عم نقول بكل الحق من اول توفير ماكس لهلا. بعد ما سألت السؤال روق. بس قل لي شو عنده بتسمع يعني ما عندي مشكلة.
3: عنده كل شيء لحوم.
0: بس فيك توطس شوي صوت الراديو من حدك بليز.
3: اوكي سوري.
0: ايه لا قادر اسمعك. اوكي
3: يا. عنده كل شيء لحوم وفروزن ومع البيت وقلبين وأجبان وخضرة وكل شيء يعني بغير سوبر ماركت موجود فيه عنده بأسعار أرخص من غيره.
0: بأسعار خيالية.
3: نعم.
0: قديه كم يوم بالسنة هالأسعار؟
3: أنا كنت عم بسمع أنه كل ما أشتري أكثر بطلع فطورتي أرخص.
0: يا الله هيدا هو السؤال لأنه كان بدي أسألك شو هو شعار توفير ماكس. كل ما بتشتري أكثر بتدفع أقل.
3: مظبوط.
0: برافو عليك ألف مبروك.
3: ميرسي كل الجو.
0: بس حتى كمان أزد لك المعلومة أنه هيدا الأسعار بتلاقيها 365 يوم كل يوم بها 365 يوم. فألف مبروك. بديك تروح أنت والمدام وتعيش هيدا الإكسبيرينس وترجع تخبرني عنه.
3: ميرسي كل الجو.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك ألف مبروك.
3: باي
0: باي باي
3: باي.
0: يعني عن جد حلو انه هيك حسن انه مركزين كانوا معي وعم يعرفوا كل الخبرية عن توفير ماكس. يعني حلنا انه قلنا 10 ايام. صحيح. كل يوم عم نخبرهم يوم عن يوم عن الاشياء اللي بيقدروا يستفيدوا منها.
2: نحن فوقنه عم نخبرهم بدنا نشجعهم يروحوا يستفيدوا.
0: اكيد اكيد بدنا نشجعهم. كلمة اخيرة قبل ما اختم معك بسيارة
2: جدا. اول شيء جرام مرسي لعليك عن جد على الاستضافة الحلوة. وحتى انت لما عم تحكي عن توفير ماكس عم تحكيها يعني اكتر منا
0: بشغف.
2: مرسي كتير عن جد لأليك.
0: Thank you.
2: أنا كتير شرفني حضوري معك ده مرتين. وبرجع أقول لكل واحد ما زار ماكس عن جد لازم يزورها. It's a must.
0: It's a must. أنا بقولهم إذا زرتوها مرة رح ترجعوا تزروها كل مرة. إذا دقت علقت يعني.
2: وكمان برجع بكرر أنه نحن إن شاء الله في expansion plan كتير قوية ورح إن شاء الله نكون قريبين على كل زبون بلبنان لكل زبون بلبنان وكل customer يستفيد
0: إن شاء الله.
2: هذا وعد منا.
0: يلا نحن على الوعد ناطرين.
2: والوعد الأهم أنه نحن صحيح هذا النجاح حققناه بهالconcept بس أكيد رح نشتغل لنحسن ونطور أكتر وأكتر مع الوقت
0: إن شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق. أنا كمان بدي أتشكركم على كرمكم وعلى شو بيقولوا دايما. أنا لما بيكون في صديق البرنامج بيكون من العيلة من عيلة برنامج والعاني. إن شاء الله نحن كمان نكون قدرنا وصلنا فكرة توفير ماكس للمستمعين. وأنا بتشكركم وعلى أمل أنه نرجع نلتقى إن شاء الله قريبا كمان. مستمعينا رح نتوقف مع بريك كمان كتير صغير وبرجع بتابع معكم والعاني.
4: برنامج والعاني مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
5: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99 برعاية أغاني أغاني.
6: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
7: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
8: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
7: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
9: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
7: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
10: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
7: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
11: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
7: تأمين الحفل لبنو سويس.
12: ولك ألو.
4: وصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: بدأت وله رجعت نفسي حد يقول لي يا رور برضو ما نصفني يا نوتي يا دودو هو فين وانا شد خدودو انت يتقال لي يا كتمودو اصلي ما تقال لي يلا رح كفي قبل مع كل هالقد كل هالقد تأخرت عليكم رح كفي اسمع كل مساجاتكم بعدين بخبركم شو عنا فقرات اليوم حياتي رولاتي بدنا على غيابك وبعدك ومبارح بالمباراة الشوط الثاني كله غش الله لا يوفقون للأرجنتينية ليش يا عبد الله ليش ما ما ما هن اللي غشوا
1: والله يا رولا أنا زعلت كتير بس خسرت مصر عاد دقدي قلهم مصر بتربح لأنه حضرت ليلى عبد اللطيف إيش إنه مصر بتربح عاد بلش دقدق لك إنه ربحت مصر يعني أنا بخعة زعلت زعل وحياة الله بتصدق قديه لأنه عن جد نحن بنحب مصر كتير
0: أكيد
1: يلا إن شاء الله مرة تانية يا رب
0: كلنا بنحب مصر وأنا بالنسبة لإلي إنه مصر ما خسرت لأنه عن جد لعبت كتير حلو مش شوي أنا امبارح حضرت الفيديو على الفاضي هاي رولاتي حبيبتي أنت كمان بنسمع ريمو
2: بونسوار ولا موديلك جمالك ألوانك هارد لك لمصر بالنسبة إنه مش بس بلبنان ما الفيفا رئيس الفيفا معه الجنسية اللبنانية بزيادة ما بديش لك أكتر من هيك يعني خلاص أخذ الجنسية وأخذ كل شيء معه
0: أيوة أخذ أخلاقنا وأخذ مواقفنا الشخصية غسان هلو الله يعافيك صباح
3: هلا أنا بس بدي لكم شغلة هيك بتضحك شوي القبضاي اليوم الرجال يحط على أرجنتين على سيارته يسترجع يروح يعبي بنزين شي ترومبا هلا بالنسبة للماتش خبرة الأرجنتين رجعتهم يعني على الجيم ما صاروا يلعبوا حرام يعني واحد يحكي مزبوط بس ما قدروا يحافظوا على النتيجة وهلا بصير حكي كتير فاولات وتزعبر وبدوا يوصلوا الأرجنتين أرجنتين ما راح تاخد الكاس السنة بعدها مشوارها كتير صعب هلا إذا خلصت سويسرا بكرة عندها إنجلند بشك كتير أنا إنه في مثلا إنه عم يساعدون يوصلوا ياخدوا الكاس ما صعب كتير عليهم وإذا وصلوا فينال يعني إذا ضمطوا من الإنجليز عندهم فرنسا بشك كتير ياخدوا هالسنة الأرجنتين شيلي ميسي باي باي أرجنتين ما في حدا بالملعب غير ميسي يعني
0: فعلا غسان لاحظنا هيدا الشيء مبارح كان الضغط كله على ميسي هيدا بيك
4: سعيد مساكي ولا
0: أهلا أهلا أهلا
4: الماتش باه كان زعبة الماتش كان المصر كان المصر بس زعبل الحكم أنا أومان ده أنا دحدت من زمان بس أومان ده اللي بعتت صوت وأمر بحمان في التطحينة
0: حبيبي بسطت سمعت صوتك كتير مش شوي
5: هاي رورو أنا كان عيد الأحد وبحب تغني لي هابي بيرثدي بصوتك مرسي
0: يا حبيبة قلبي يا رتروت رح قلك Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Rita Happy birthday to you يا أمر موديلك وألوانك ولعاني ولعاني عقبال المية يا رتروت كمان رح نسمع
6: هاي انا كريستيان بالنسبة لإلي امبارح الماتش من الطرفين كان كتير منيح كتير حلو ارجنتين عملوا كومباك حلوة بس انه مش لازم يعني عم بنقوا العالم انه كل ما حدا وقع لازم تكون فاول لا هو اذا لعيب يدق بالطابة قبل ما يدق باللعيب التاني ما لنا فاول
0: Thank you so much على توضيح أم هادي
7: هاي يا رولا
0: هاي يا أمار
7: والله شيء بفقع هالماتش مبارح يعني كانت محسومة للمصريين بس نحن بنظرنا المصريين هن اللي كسبوا لأنه أثبتوا جدارة بالبداية وشي مش بالأهداف شي بالتقنية اللعب والحماس والتشجيع اللي صار بعدين ايه في الحكم كان يعني متحيز نفس الأخطاء اللي صارت مع الفريق المصري صار مع الفريق الأرجنتيني. هوليك حسبوا لهم يوم جول المصريين خلص بدون يوهم برا. ما أنا كل العالم عم تحكي فيها، الله يصطفل فيهم يا رورو.
0: يا حبيبتي يا أما هادي.
7: هاي غدوت كيفك حبيبتي؟ ايه كنت عند اخوتي والله
0: ام هادي بعتيها لعندي. يعني منيح اللي ما قايلش شغلة تانية لانه كل العالم سمعوا.
1: يلا يا نجوتة ان شاء الله شوفك وتعرف عليك هونيك بمهرجان بيروت اياد بيروت وبحفلة عبير. شفت كيف فلا عم تجمعنا؟ شفتي ما راح تكون معنا رولاتي، ما حتكون، كنا حابين نشوفها كمان.
0: حبيبة قلبي يا كاتكوتا.
8: بونسوار رولا شامية، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. هلا عرفتك مين أنت، شفت الصورة على الفيسبوك أنه أنت ممثلة كبيرة مع عباس.
0: ولك في أعظم منك، هلا إلك ثلاث سنين بتحكيني. ما كنت عارف انه هاي انا، هي زيتا حبيب قلبي انت. ما في اعظم منك شربيل.
9: هاي رولاتي بونجور، موديلك والوانك مبارح من الاخر مصر اكيد تستاهل تتاهل. فضيحة تحكيمية علنا، مش أول مرة بتصير في فضايح تحكيمية بالفوتبول، هيدي موجودة من زمان وجرب الفوتبول، بس هلا عم نعرف فيهم أكتر بوجود السوشيال ميديا، بوجود الفار. اخترعوا الفار، قال طي عملوا الفار طي خففوا تزعبر، فضحهم الفار، فضحهم أكتر يعني للحكام وللفيفا والجامعة الفوتبول، الويفا اليويفا إن كان بالشامبيونز ليج أو بأوروبا بالدوريات الأوروبية يعني كلها. anyway الأرجنتين ما عم تلعب أبدا منيح، مبارح مصر هي بتستاهل. هارد لك للمصاروي، هارد لك لمحمد صلاح، حرام بيستاهل كان يتأهل. ميسي هو أفضل لاعب بتاريخ الفوتبول، بس واحد يحكي ضميره إنه مبارح الأرجنتين ما بيستاهل يتأهلوا. وأنا بتصور بعتقد إنه كأس العالم راح يكون للإنجليز، وإن شاء الله الإنجليز يربحوا لأنه هاري كين بيستاهل يربح وورد كاب.
0: ولا يا شربيل، غريبة عجيبة هالمونديال السنة عن جد. يعني شفنا فرق كتير قوية ظهرت، شفنا فرق قوية ما تأهلت أصلا، فما معرف يعني لنشوف شو بده يصير. لن ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول. هلو هون رولا. ايه هلو هون رولا. شو بكون اليوم؟ سوري ما كنت مركز. هلو رولا كيفك اليوم؟ بدي اقول لك ثانك يو كثير على التيكتس اليوم، استلمتون، لاف يو كثير، لاف يو مور الف مبروك، ان شاء الله تنبسطوا يا رب.
10: ايه بونسوار رولا كيفك؟ بدي خبرك شغله. امبارح عن الماتش، امبارح إيه؟ صحيح مصر ظهرت من المونديال، بس مصر ربحت لانه امبارح الحكام اللي تزعبروا كرمال تخسر مصر. يعني لو في حكام مزبوط الماتش طبعا امبارح لازم ينعاد، لانه مصر كانت ربحان امبارح، كانت رح تتأهل يعني ما رح تظهر، بس الحكام ما بدهم يظهروا ميسي والأرجنتين فما حسبوا لهم الجول. بس حرام تظهر مصر، حرام. يعني أنا بالنسبة لي مصر ربحت، منا خسرانة، أكيد مصر ربحت يعني منا خسرانة الحكام اللي عملوهم بارح فيهم.
0: أكيد يا زحلاوي، تحيا مصر، أصلا لعبوا كتير منيح وعن جد كبرونا قلبنا بهالجيم اللي كانت بتطير العقل. يسعد مساكي. هلو رولاتي، يطول بعمرك يا رب. رئيف، هلو يا رئيف حبيب القلب. كمان عم نسمع أنيس.
11: رولاتي عمرك ماشي الحال؟ مبروك للفريق المصري الجدعان، للفرعونية الجدعان مثل ما بقولوا. لو كانت خسارة، بس هي ما تعد خسارة، هذا يسمى ربح. لعبوا ووصلوا على دور 16، كتير قوية الشباب، برافو عليهم ومبروك للأرجنتينا.
12: شكرا.
11: وبدي أقول للكل جماعة لحقوا حالكم، روحوا اليوم عبوا بنزين لأن بكرة محطات البنزين كلها مسكرة حدادا على خسارة الفريق المصري.
0: الله يسعدني عليك يا أنيس. هلو رولاتي. ماريانا هلو حبيبتي. كمان رح نسمع نجوتا.
12: رولتي لكي غادة، لكي غادة، لكي غادة سمعتني على الهواء وغشينا من الضحك. غادة يا رولتي ميرسي كتير، كلكم زاق، خليلنا اياكم يا رب عن جد، يعني عم تخجلونا وحياة الله. لكن شو بدك تهديني بكرة عيد ميلادي؟ ايه بأيلول انا وياكي.
0: بوسي بوسي يا نجوتا.
12: شي مثل انا وياكي صرتي.
0: اكيد من عيوني حبيبة قلبي انت كمان. هلو رولاتي انا كتير بحبك، فيك بليز تحطي لنا مغروم لجوزيف عطية؟ اكيد فينا نحطها تكرم عينكم. في نسوان يا رولا رنروح. الله يسعدني عليكم. هاي رولا انا ابراهيم، عيد زواجي صار قريب، بليز اي نيد تو تيكتس للاخراس وعبير نعمه از جيفت فور ماي وايف. كلهم كلهم مع بعضهم يا ابراهيم. ابراهيم رح تربح معي تو تيكتس لا تحضر الاخراس، ولكن للاسف ربحت اليوم نجات عبير. ان شاء الله اذا من بكره او بعد بكره كان عنا كمان نعطي مجال لحدا تاني يربح، لانه بيستاهلوا كل عائلة والعانة انهم يكونوا موجودين بأعياد بيروت ويعيدوا معنا هالحفلات الحلوة مع احلى نجوم. منسمع جوزيف ولا خليني بعد بس هيك خلينا نشوف، لانه كتير عندي بويسات.
13: مش الحال انتو ليه ما دقيتوني امبارح وعيدتوني على عيد ميلادي؟ والله ما في الا سبينس وبانك ماد من الصبح، اصدقاء مأنتمين معي. بانك ماد بيقول لي ما تنسى القرض وطلع فيه، صارت 7 جولاي، وسبينس بذكرني بالكوينز، كل 7000 كوينز بالجمعيه بيطلع لك صحن سيجاره. امبارح حضرت الماتش، كان في اغلاط تحكيميه بس هني فرطوا المصاروي، فرطوا يعني ما معقول من الدقيقه 80 لآخر شيء يفوت فيهم 3 جوال ويكون 3 انه اغلاط حكام، هني مش بنالتي، هني فرطوا ما بعرف شو صار لهم، كان فيهم يتماسكوا اكثر، بس نحن فخورين فيهم وكلنا كنا مع مصر، وعيب على العربي اللي صار يشمت بالمصر، عيب يعني والله.
0: يعني عن جد ما حدا لازم يشمت، وخاصة انه مصر دولة عربية، دولة منفتخر فيها، ومصر ام الدنيا، وبزيادة انه ولاد اختي مصريين واختي عايشة بمصر، شو بدك احلى من هيك يا ابو عمر؟ ابو عمر بدي اقول لك هابي بيرثدي، ورح اهديك اغنية جوزيف عطية مغروم انت ومدامتك وولادك.
14: مغروم

0: الغشامية بريك ومنرجع. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
1: والعاني والعاني
2: حسات حسات ملكة على عشور.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يلا ومكملين معكم كمان. رح اسمع كم فويس بين ما اخذنا اتصال من رندا فرح ولابتيفيتي دوت كوم. هاي رولا يا احلى رولا بدني جوني. هلو يا جوني, هاو ار يو يا جوني؟
1: لدي مرحبا, مبروك للنشوطة. اول شيء مبروك لانه هي مبسوطه كثير تحكيت معك, ما فيني اوصف لك قديش مبسوطه. بخلت حدا الا ما دقيت انه هي حكيت معك على التليفون. والف مبروك لها, بتستاهل لام الكل وما في احد منا. يلا مبروك لها ولجوزها, ميرسي اغاني وميرسي لرولا, وبحبكم قد الدنيا كلها.
0: حبيبتي يا غدغوده, وانا كمان بحبكم قد الدنيا كلها. ابو زوز
2: مساء الخير ست رولا, مساء الخير للمستمعين, مساء الخير لضيفك.
0: مساء النور يا ابو زوز.
2: مش اصلا كان مين عم يلعب امبارح؟ حتى عم بتقولوا في الزابر, انا ما كنت عم بحضر اصلا, انا مش مع حدا يعني.
0: مصر والارجنتين ابو زوز, مصر والارجنتين. حبيبه قلبي يا ريتا عقبال المية.
3: يا رولا الشاميه يا حبيبه قلوب اللبنانيه, ان شاء الله ما تطول الغيب كتير علينا, لانه صار عندي ادمان لا اسمعك يومية.
0: ايوة يا جاس. هاي لازم تنزل برومو. حبيب قلبي يا جاس, وانا صراحة عن جد صار عندي ادمان عليكم. كمان رح اسمع سميرة.
4: مدام درج البرد وكذا, انا العيد عيد مولدي الشريف بشهر 11, قلت بقلك قبل بوقت.
0: يلا برافو, منيح اللي قلتي لي يا سمورة, مشان هيك يطلع لك كادو حرزين. انت رولا ما عرفتك. يا عمي انت مشهورة كتير. love you يا قمر. مرسي يا بات بات, I love you, I love you. كتير كتير. اوكي رح كفي, ما تزعلوا مني, بس الواتسابات كتير كتار. رح اخد اتصال مع لابتيفيتي ورندا فرح, ورح من بعدها ارجع اكيد اخد كل واسمع كل فويساتكن. رندوش هلو.
5: هلو,
0: هاو ار يو؟
5: جود,
0: سافا؟
5: انت
0: شو قاعدة رايقة اليوم؟ ما في ضجة حد
5: والله. مع اني بمطرح كتير ضجة, بس انا حتى التليفون بقلب دينت لجوة, ده ما تحس.
0: يا الله. قلت يا عمي غريب رندا ورواق ليه؟ سافا يا حبيبتي؟
5: لازم تصور لك وين انا, بنص مول.
0: يعني بس عن جد ما بقدر اقول لك قد ايه رواق طالع الصوت. خير؟
5: لانه جيت انزويت هون.
0: برافو رندا.
5: ورا الدرج.
0: رندا شو عنا؟ والعاني بلشت الصيفيه رندا.
5: الصيفيه شو بدي خبرك, كثير في ايفنتس فيستيفلز قصص اكيد عرفتي ببيروت هوليدايز والكونسرتس اللي عاملينهم والشوز وكل شيء. سو هيدول اللي بعد ما جبت تيكت, اهم شيء اجيب تكت. في كمان زعرور عاملين شيء كتير حلو, زعرور فايبز. رح يكون ايفنت بياخد عقل بزعرور, سو اكيد كمان ستارتينج نكست ويك ناطرينكم بزعرور.
0: مزبوط, وكمان الاولاد رح كتير ينبسطوا
5: كتير.
0: صح,
5: وانا كمان رح انبسط.
0: طالعه اوكي. انت كمان رح. شو فكرك قد ايه عمرك يا رندا؟ كلهم هال 15 سنه
5: اولاد من جوا.
0: طبعا طبعا.
5: وفي كتير اشياء حلوه اكيد عم بتصير بالبلد, من بحوره, من كونسرت, من حتى في تكنو دي جي جايين على لبنان ان شاء الله اذا الوضع بقى منيح. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. اكيد
5: باوغست رح تشوفوا كتير اشياء حلوه. وفي كمان مطارح هيك تروحوا تتنفسوا مثل بيوماس, بيعملوا غدا كل احد مثل عبدالله تراس. كمان فيكم تقضوا ويكاند هونيك وبيفي, وكتير إيفنت حلوين عم بيكونوا. وأكيد هلأ شو أهم شيء هذا الويكند؟
0: شو أهم شيء؟
5: خبريني أنت.
0: شو في هالويكند؟
5: رح يكون في مونديال. وين تحضر المونديال؟ سو هيدا شيء كتير مهم, إنه تفتش إذا بتكون تفتشوا على مطرح وين تحضروا المونديال. فيكن تروحوا على وين, على leptivity.com وتشوفوا كل الأوبشنز تبع المونديال.
0: فكرت محله عم تسأليني عنه رندا.
5: لا فيك تفتش إذا مش عارفة وين تحضر المونديال.
0: أوكي فكرت.
5: يعني فيك تروحي على, في عندك سان جورج, في عندك
0: صحيح في كتير محلات. وهديك المرة باي ذا واي فتنا على لابتيفيتي لأنه كانوا أصحابي بدهم يروحوا يحضروا الجيم بس كان معشية مأخر لنشوف مين اللي حعرضها، ففتنا على لابتيفيتي لنقدر نعرف وين الجيمات اللي حيلعبوا.
5: يس بس كل الأوبشن في مثلاً بسان جورج، في بباترونيات، في ب كل المطارح الحلوين أكيد بتشوفوا كل الأوبشنز على الأكتيفيتي. وفي كمان كونسرت تريبيوت لكولد بلاي، الباند المشهورة كولد بلاي رح يغنوا له ويتيام آر يعني ألف، ورح يعملوا تريبيوت كونسرت بباترونيات، وهذا شيء كتير حلو وبنصحكم أنه تكونوا موجودين. وهذا الشيء دجا يعني بحب كل شيء كتير رح ينبسط لأنه اخدين السايت تبعو الباترون باترونيات اللي هو فيه الفوتبول تيعملوا فيه الإيفان. هذا الشيء رح
0: يكون هيوج وكبير.
5: هيوج وكبير أكيد. وفي كمان كذا مطرح حلوين، السولت بيتش للبحر ربحنا كمان لاسيك،
0: يبعتولي على فكرة وقالوا لي thank you so much لأنه كتير انبسطوا وكتير كتير حلو المحل
5: كتير. مش هيك نصحكم تروحوا على مطارح حلوين دايما أكيد.
0: أكيد طبعا.
5: وأكيد في كتير أشياء حلوة يعني هيدا الصيفية، في دي جي، في روك فستيفال رح يكون ب 22 أغسطس. فأكيد فيكم تخططوا من هلأ شو بدكم تعملوا كل الصيفية، بتفوتوا بس على labtivity.com تعملوا فولو على إنستغرام للابتيفيتي وتشوفوا كل شيء.
0: بيرفكت.
5: هلأ شو بدنا نربح؟
0: شو بدنا شيء حلو كتير كتير كتير.
5: بدنا نربح شيء حلو، رح نربح شيء حلو كتير كتير. 2 تيكتس ل Coldplay concert، كولد بلاي تريبيوت، برجع بقول يعني تريبيوت يعني حدا عم بيغني لكولد بلاي مش انه جايين
0: كولد
5: بلاي، بس هن تريبيوت باي ويتيام آر يعني هن كتير كتير شاطرين يعني رح تحسوا انه عم بتعيشوا الفايب تبع كولد بلاي. سو كولد بلاي تريبيوت رح تكون ب 17 شهر بالباترون.

0: مسارح كمان بدي قلهم يفوتوا يعملوا فولو على انستغرام لابتيفيتي ويفوتوا على لابتيفيتي.com ليقدروا يعرفوا شو عبالهم يخططوا لمشاريعهم هيدا الصيفية. Thank you so much رندا فرح. I love you to the moon and back. يلا see you soon. Bye bye. Bye. فإذا Coldplay رح تكون ب 17 الشهر ببترونيات رح تربحوا 2 tickets. So please اللي هالقد مهتم بهذا الموضوع يتصل فينا أكيد على 01-322-1000. لورا رح تاخد هي الاتصال وتتحكي هي وياكم. رح كفي واخي خلصت الحلقه. طيب رح اخذ فويساتكم هلا لانه عن جد يعني كثير تاخرت عليكم.
1: يسعد مساكي رولاتو.
0: اهلا يا فادي.
1: هلا نحن يعني هوايه هيدي ورياضه لازم الواحد بيمارس الرياضه عنده.
0: ايه؟
1: هلا بنحب مثلا المانيا اوكي خسرت ما في مشكله، البرازيل كذلك الامر خسرت ما في مشكله، بس مصر حرام بالفعل حرام، لازم مش لازم تخسر هيك يعملوا فيها حرام
0: 100%. يا فادي كمان رح
2: اسمع. لا بدنا نحكي الحقيقه حبيبي. اوكي قلبي انت بتعرف انه امبارح الماتش ما كان في ابدا عدل لانه حبيبي في عندك جول لمصطفى زيكو انلغى وعندك بنالتي لمحمد صلاح بالدقيقه 94. سو اذا ما نحكي الحقيقه اكيد ميسي ما بيستاهل الربح ابدا وكل الانترناشنال نيوز عم تحكي عن هذا الشيء كان سي ان ان وغيره وغيره. فانا بتمنى يكون رجع يكون في ريماتش مين ما يربح يربح ساعتها بس بالعادل مش بالغش
0: 100%.
2: كل واحد امبارح دافع عن ميسي سوري انت بايس ما حضرت الماتش ما عم تحكي الحقيقه وبدك تحكي الحقيقه مثل ما هي بلا اي تحيز. ثانك يو رولا.
0: صح معك حق لانه فعلا يعني اللعبه اللي شفناها امبارح من المنتخب المصري كانت ولا اروع وصراحه كانوا بيستاهلوا الربح.
3: هلو يا أحلى رولا. أنا كمان اليوم ما زبط حظي بتوفير ماكس خلاص ونسيت راحت علي. شو بدي أعمل هارد لك لألي. وبالنسبة للماكس عن جد كان رائع والمصريين انشتغلوا شغل كتير حلو ولعبوا لعب كتير حلو عن جد موفقين. وكيف صاروا يعني عن جد هن اتنين دغري قلنا خلص يعني ربحوا عن جد بتحس ان في زعبرة يعني انت حتى وصاروا دغري الارجنتين 3 انا تفاجأت كيف دغري صاروا بثانية 2-2. فعن جد لعبوا حلو المصريين و let's go Egypt.
4: معي كارول المستمعة الدائمة.
0: حبيبة قلبي يا كارول يعني هارد لك انه ما قدرت علقت معك اليوم ولكن يلا ان شاء الله next time تزبط معك الخبرية. Hello Rulati, my birthday was on Monday, 6 July. I like to have 2 tickets for Abir Naame, for me and for my wife, Abu Jrej. يا جورج صدقني عن جد يعني ممكن كتير انه بكرة يرجعوا يعطوني هيك كم تيكت لعبير نعمة ليفرفحوا لي قلبي لقدر فرفح لكم قلبكم. So جورج I promise انه اذا عطوني رح تكون انت اكيد الرابح انت ومدامتك وقلك هابي بيرثدي على طريقتي بانه اهديك 2 tickets لعبير نعمه.

0: كفة مع جاني حبيبة قلبي اللي اشتقت لها كتير وما سمعت صوتها.
1: عن جد مع هاي رولا كيفي؟ أكيد انبسطتي مع مصر. أنا بحب مصر وأنت كمان أختك هذا مصري يعني، وأنا بحب اللغة المصرية بتعقد، أنا بحبها كتير كتير وكتير. لعبوا منيح ومبروك على مصر، وأنا بدي أهديهم موسيقى كلاسيكية على الفيولون لربح مصر. بس أنا على الأكيد مع فرنسا بالنهاية، رح يوصلوا للنهاية إن شاء الله. بحبك كتير كتير. باي
0: حبيبة قلبي. يا جاني مصر خسرت امبارح للأسف، خسرت قدام الأرجنتين، ولكن بالنسبة لنا مصر ربحت صراحة.
2: هاي رولا كيفك؟

0: سافا.
1: I love you. أنا ليا بعد مرة بحثينا تكت صار أخرس صرنا عم بحكيك كتير وبعد مرة بحثينا فيك ترفعيني لأنا مام.
0: يا حياة قلبي يا ليا. ليا اسمك ما هيك؟ يا ريت تبعتي لي اسمك بالكامل. معقول بعد ما ربحتي؟ كيف ما انتبهت؟ حبيبة قلبي انت اكيد رح ربحك انت ومام. تروحوا تحضروا تو تيكتس لمهرجان عيد بيروت، تحضروا اخرس. حبيبة قلبي ولو قليلة.
2: هاي ولادي انا بحبيك كتير وقلت لهم لاهلي انه ينزلونا على السياره كرمال اسمك. بحبك كتير.
0: حياة قلبي يا كيتي، وانا بحبك كتير كتير كتير وانبسطت سمعت صوتك لانه اشتقت له لهالصوت الحلو.
3: رولا كيفك؟ بس ما اتأكد من الشغلة من معلومة هلا عم بقريها، مزبوط رح يعيدوا ماتش أرجنتين ومصر؟
0: ولا ما بعرف لأنه كان عم ينقال هيدا الشيء على السوشيال ميديا، بس ما بعتقد لأنه كانوا نزلوا رسميا.
4: أحلى بونسوار إليك يا رولا ولمستمعينك، ويسعد لي مساكم جميعا، ويعطيك ألف عافية والله يقويك يا رب وتضلك بهالهمة.
0: مرسي يا حبيبي، الله يخلي لي اياكم دايما وتسمعوني هالصوت الحلو.
5: هاي رولا.
0: هاي.
5: صحية الله، يعني انت بتشيل هم على القلب من الساعة 6 لميراي لشربيل، وانت واحنا من هيك كلكم عندكم ادمان علينا. نحن بالإذاعة ولا بنظارة ولا برومي، بس حدا يفسر لي شغلي بشرفكم.
0: بالإذاعة بالإذاعة. كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة من القلب لا ميلينا ولا شربل ولا ميراي مزرعاني ولا كل أكيب أغاني أغاني.
6: رولتي معقول إسحاق ما هضمون يوم عارف مين أنت يا لود؟ ألف تحية لإسحاق وعندنا نسلم عليه كتير كتير.
0: ايه شفت ما اهضمه، وانا كمان بسلم عليك كثير.
7: بونسوار لا
0: بونسوار،
7: انا اول مره بشارك معك مع كريتا.
0: اهلا اهلا.
7: انا على طول بسمعك بس اول مره ببعت مسج على اني بعجقه بدبي على الاوتوستراد مسكر مثل العاده، وهيك حبينا اقول مبروك لمصر لو ما ربحت، بس هي عملت انجاز كبير وان شاء الله بالسنين اللي جايه بتصير بمراحل اكثر. ميرسي
0: إن شاء الله يا ريتا. وبما أنه أول مرة عم بسمع هالصوت الحلو، ريتا رح تربحي معي تو تيكتس لتحضري أخرس بأعياد بيروت. إن شاء الله تكوني بعدك عم تسمعينا، وبحال لا رح نتصل فيك اليوم لحتى يقولوا لك من وين بتستلمي التيكتس. ممكن اتصل كمان لح اسمع فويس.
8: يلا شو بنعمل حسابنا نحن تحت نجوتة بصارة عبير هيك محترق ربعتنا مش بس نيناتهم
0: ما هيك؟ يا الله وحياة الله، شو بدي اقول يا رامي، شو بدي اقول؟ ان شاء الله ان شاء الله يا رامي بكرة عن جد يجيني بعد مور تيكتس لأقدر ربحكم. بس باي ذا واي عم أيد الأسامة بس تما أنسى، أوكي؟ حتى بحال إجو. هاي رولا، الظاهر رح يكون النهاية أوروبا فرنسا وإنجلترا، لا عرب ولا أمريكان. روكوز هلا فيك يا روكوز، هلا بالخميس. كمان رح أسمع.
9: هاي رولاتي.
0: هلو.
9: والله علقانين بعجقة سير، طالع عندي graduation لابني بعين سعادة بالسجس، بس ما سمعتكن عم تحكوا شي عن حفلة آدم بكازينو لبنان، ما في شي تيكتس لآدم؟
0: ما لأنه يحنا قال نحنا مش مستلمين حفلة آدم، that's why. وقال كنا أكيد حكينا فيها سنة الماضية، كان معنا آدم بأعياد بيروت بس السنة لقى هو موجود بس بكازينو جوليبان. حبيبتي وألف مبروك الجرادويشن تبع ابنك. أما هلا رح نتوقف مع آخر بريك، أوكي؟ ومنرجع منتابع والعاني.
10: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. BGM تقدم آدم. أنتجم آدم في

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
6: زي ما بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: في اسمع فويسات
1: كارولا شو هي المصيبه هلا
0: حبيبي يا ابو الزوز بعد ما عملنا شيء بعد ما قلنا بونجور كمان
2: ميرسي رولا انا كثير مبسوطه وانا لين
0: حبيبتي يا لين الف مبروك وانا ببوسك كثير وان شاء الله تنبسطي انت والمام اي لاف يو يا رولا شمية في ناس بتلفت النظر وفي ناس بتترك أثر وانت من النوع اللي بيجمع الاثنين حضورك مميز وضحكتك إلى سحر وكل إطلالة منك إلى نكهة خاصة بتمنى يضل الفرح مرافقك لأنك بتنشري طاقة حلوة وين ما كنتي رولاتي يلا مين معايا ريتا شو ريتا بدك تبعتيلي العيلة بليز

نحاول ما نربح شيء نهدي للمدام. إذا بتحبوا الأخرس فينا ربحكم 2 تيكتس على الأخرس كرمالك وكرمال المدام.

أي رولا كيفك؟ معك حق إيجبت لعبوا من كل قلبهم وعن جد بيستاهلوا أنهم يربحوا. كان في زعبرة من أرجنتين للأسف، وبتمنى تربحيني للأخرس. أنا دايما بسمعك بس أول مرة ببعت لك تتعلموا تبعتوا كل ما بتسمعوني. نيري أكيد لح ربحك تو تيكتس للأخرس بس لأنك أول مرة بتسمعيني صوتك. ريتا حياتي رح حط الاسم، رح جرب قد ما فيي عن جد إذا قدرت. هاي رولاتي I love أخرس. شو الاسم؟ ليه ما بتكتبولي أسميكم؟ نحنا ما بيطلع عندي الاسم يا جماعة. بحبكم بس ما بيطلع اسمكم. يعني شو بعمل؟ شو بعمل قبل ما تصير 36 دقيقة؟ ريتا حبيب، اوكي يا ريتا رح تربحي 2 تيكتس لانك بتحبي للاخرس. كمان خليكن معنا لانه بكرة رح يكون عنا ربح كمان لأعياد بيروت. اوكي سو بحبكن قد الدنيا، خليكن معنا بكرة كمان على الساعة 5. إن شاء الله تكونوا انبسطوا بحلقتنا اليوم. بقول ألف ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا. بدي أقلكن إنه كل اللي ربحوا معنا رح يتصلوا فيكن ليقولوا لكم كيف بتستلموا التيكتس تبعكن. بحبكن قد الدنيا. See you tomorrow at 5. Bye bye.

0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، يا عم يتزاج علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبور أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم

0: بتقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
0: لأنه عجقة كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: ريترو على أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس راح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: يا
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
2: غني غني من قلبك
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
3: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
1: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
6: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
7: حدا غير رولا بيبوسه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جاء

0: علي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلع 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: ولعني ولعني
7: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
8: ولعيني وتلجاني وبرداني.
7: صار عندي فانزات من all over the world.
9: أنت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
7: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
10: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ملتلتين عليه.
11: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
12: يعني عن جد ولعاني هيد الحلقة اللي ولعاني
13: بدنا نروح
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح.

0: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي الولاد بحكولي عنك إنك إنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة